الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة.

أنفسهم بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا

دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله العظيم، إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

أعطوا القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: هودا.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع

اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك.
وجوارك وأمنك وأمانك.

ملتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله،

0: بجميل ستر الله دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. ومع إشراقة هذا الصباح الجديد نرفع أكف الدعاء أن يكون يومنا هذا عامرا بذكر الله، مطمئنا بآياته، مفعما برحماته. نبدأ معكم يوما جديدا تتلى فيه آيات الهدى فتشرق بها القلوب كما تشرق الشمس في الأفق البعيد. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فإن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليأمر بالخير أو بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك له عن الشر، فإنه صدقة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال رجل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد قذفته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى، وأن يمس طيبا إن وجد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فهذا

لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شيئا

آذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما

آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب

الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجد

قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضلوا

وعلى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزل

أفأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب

ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة

ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم

وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد

قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من

الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا

الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.

كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها

آمين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني

لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم

وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.

عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استغفروا

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.

أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنؤمنن

مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه

40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

أر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدي

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال

في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة.

ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي

أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها

هم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم.

أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت.

وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شهر

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربكم

الحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم

فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

أنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، إن كيدي متين. أولم يتفكروا

والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.

فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول

ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول

ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين

إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق

متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما

إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم

يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

يستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.

آباؤنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر

معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول

أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا

الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على

وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم

لترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم.

للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدموا

من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم.

هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض

0: الله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها آل قارو الشيخ توفيق الصايغ. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها آل قارو الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا

العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا.

والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن

تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد

هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح المجرمون.

الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر

الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا

استمتعن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.

حُسْنًا وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما

كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون

صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومن

تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون.

يخافون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين

يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

هم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون

وحلالا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.

ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.

ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني

تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.

شديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف

فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

مسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت

مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.

يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله

0: الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

من ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله

رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون

يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟

تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين

زين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

حاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين.

قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

ما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم

عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إليه. إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.

الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.

أنيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟

أريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك.

امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟

ضُودٌ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود.

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.

وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذ

عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.

شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين

منهم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتم

0: تعملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي جابر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جعفر بني حمد.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
2: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. صدق الله العظيم. وردت كلمة الأمن ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 48 مرة، جاءت بصيغة المصدر: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وبصيغة الفعل فإن

0: أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وتشير كلها إلى معان ثلاثة: الأمانة التي هي ضد الخيانة، والأمن نقيض الخوف، والمكان الآمن المستقر. وفي القرآن الكريم ارتبط الأمن بالعبادة الناشئة عن جوهر الإيمان، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، كما ارتبط الأمن بدفع الظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وارتبط الأمن بالرزق، إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وفي مقاصد الشريعة الإسلامية تقدم الأمن بمفهوم الشامل كعنوان كبير لحركة الإنسان في الكون، كما أن نظام العقوبات في الإسلام ينطلق من هذا الأساس لحماية الإنسان وردع كل من حوله للحفاظ على المجتمع ووقايته من أي صراع أو فتنة أو اعتداء. وعلى هذا الأساس تستند الدول والمجتمعات إلى الأمن، وتحاول أن تحشد طاقاتها لحماية حياة الناس المقيمين فيها. فللأوطان قيمة ومكانة في الإسلام، والدفاع عنها فريضة واجبة. وفي القرآن الكريم اقترن حب الأرض والوطن بحب الإنسان لذاته. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. كما اقترن بالدين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقد حذر القرآن الكريم المؤمنين أن يفعلوا ما فعله اليهود بحق أوطانهم: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولا تتحقق الحرية والكرامة للإنسان إلا في وطن ينتمي إليه ويحميه ويدافع عنه ويلتزم بما عليه من واجبات اتجاهه. وحين غادر الرسول صلى الله عليه وسلم مكة خاطبها بقلب المحب: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن تم إطلاق مبادرة شارك فيها متطوعون وجهات شعبية ورسمية، عقدت حتى الآن نحو 30 لقاء في إطار الوعي على أمن الأردن وحمايته وإشاعة قيم التسامح والاعتدال في مجتمعنا. في هذه الحلقة نحاول أن نناقش سياقات وأهداف هذه المبادرة، ويسعدني أن أرحب بمن بادر إلى إطلاقها ومتابعتها: فضيلة المفتي الدكتور خالد البراج، مدير مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتور حسين، حياكم الله.
0: حياكم الله دكتور خالد، وأنا أشكرك على إطلاق مثل هذه المبادرة، وخاصة في هذا التوقيت بالذات. وطن آمن ومواطن مطمئن،
1: سيدي واجبنا هذا، وهذا جزء من الواجب الملقى علينا. صحيح. كمواطنين.
0: صحيح.
1: أن نسهم في أمن وطمأنينة الوطن والمواطن.
0: يعني لو تكرمت ضعنا في سياقات البدايات، كيف نشأت الفكرة؟ كيف انطلقت؟ بماذا كنتم تفكرون؟ كيف بدأتم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
0: عليه الصلاة والسلام.
1: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فكل الشكر والتقدير والاحترام لهذا البرنامج الرائع فكر وحضارة.
0: الله يبارك فيك دكتور،
1: وتمثلا بشخصكم الكريم الرائع.
0: حياك الله
1: دكتور حسين الرواجدة.
0: نعم، هذا
1: كل الشكر على هذه الاستضافة المباركة،
0: الله يبارك،
1: على هذا المنبر المبارك إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد بلد أمن وأمان،
0: اللهم
1: سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.

0: سيدي هذه المبادرة الوطنية المجتمعية انطلقت من رحم دائرة الإفتاء من لواء الشؤون الجنوبية، لواء معركة الكرامة الخالدة والتضحيات والشهداء الأبرار.
1: يا سلام عليك.
0: وغور السياحة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومقتل سيدنا المسيح عليه السلام تتعانق هذه مع بعضها البعض لتشكل واحة من الأمن والأمان. من البحر الميت وسلة الغذاء والمنافذ الحدودية وجسر الملك حسين طيب الله ثراه. فقد أطلق مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية هذه المبادرة الوطنية بعنوان من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن، بتوجيهات ورعاية كريمة من سماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات حفظه الله تعالى، وعطوفة الأمين العام الدكتور زيد الكيلاني، وبرعاية حثيثة من مفتي محافظة البلقاء الدكتور محمد السعد حفظهم الله جميعا. وهذا انطلاقا سيدي من رسالة دائرة الإفتاء العام، ولما لهذه الدائرة الفتية من دور محوري وهام في نشر الثقافة والتوعية ومحاربة كل الأفكار الدخيلة على ديننا ومعتقداتنا. فنحن نؤمن في دائرة الإفتاء العام بأن حامل الرسالة هو المفتي الذي يؤدي دوره، فالمفتي يحمل رسالة ويحمل فكرا، وهو جزء لا يتجزأ من المنظومة الفكرية الأمنية، لأن الفكرة يحتاج إلى فكر والدليل يحتاج إلى دليل والحجة بالحجة. فانطلقت هذه المبادرة استنادا إلى مبدأ الاعتدال والتوسط القرآني ومنهج النبوة الرائعين.
1: نعم.
0: فجاءت هذه المبادرة انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقولوا للناس حسنا فقول له قولا لينا لا تغلوا في دينكم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم.
1: نعم.
0: ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، إن هذا الدين متين فأوهل فيه برفق ولا يشد أحد إلا غلبه ولكن سددوا وقاربوا هلك المتنطعون، يقولها حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثا، هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أولئك الذين يدعون الإسلام وهم يطعنونه في خاصرته، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بشروا هذه الرسالة، هذا العنوان الذي يتبناه هذا الدين العظيم بهذه الرسالة السمحة، بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، زوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم، لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. وكما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم مكة في هجرته إنك لأحب البلاد إلى الله ولو أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، كان من أهم مرتكزات هذه المبادرة الوطنية.
1: نعم.
0: رسالة عمان الخالدة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم في عمان العروبة والإسلام، تزامنت بشهر رمضان المبارك من عام 1425 هجرية وفي شهر تشرين الثاني لعام 2004 ميلادية، لتكون رسالة بيان وهداية للعالم أجمع. وقد جاءت الرسالة بإبراز صورة الإسلام الناصعة وتبين حقيقة دعوته وتدفع الزيف الزائفين وافتراء المفترين على هذا الدين العظيم، تبرز الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام ووقف التجني عليه ورد الهجمات عنه بحكم

0: المسؤولية الروحية والتاريخية الموروثة. وأكدت هذه الرسالة منهج الدعوة إلى الله الذي يقوم على الرفق واللين والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، يرفض الغلظة والعنف في التوجه والتعبير. من أعظم ما جاءت به هذه الرسالة السامية حرمة الدماء والأرواح وإزهاق الأنفس والتعدي عليها. ثم بيّنت الرسالة منهج الدعوة الإسلامية من حيث الاعتدال والوسطية والتيسير والتبشير. ثم بيّنت الرسالة موقف الإسلام من الغلو والإرهاب، كما أنها ليست من خواص أمة بعينها، وإنما هي ظاهرة عرفتها كل الأمم والأجناس وأصحاب الأديان إذا اجتمعت لها أسبابها. جاءت هذه مبادرة وطنية انطلاقا من رسالة ورؤية وقيم دائرة الإفتاء العام الأردنية، وهي تبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى ببيان الأحكام الشرعية وترسيخ مفهوم المرجعية الفقهية الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال، والتي كانت من قيمها الإخلاص في العمل بصدق وانتماء مرضاة لله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الوسطية والاعتدال من خلال الأخذ بالمنهج السمح بعيدا عن الغلو والتقصير، والالتزام بالمؤسسية والعمل ضمن فريق واحد، وبناء تنظيم واضح من خلال التعاون والتكافل بين جميع العاملين. فكلنا شركاء، كلنا في سفينة واحدة، إن نجونا في هذا الوطن نجونا جميعا، وإن غرقنا غرقنا جميعا. كلنا على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتينا من قبلك. وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤكد هذه المعاني بقوله: من بات آمنا في سربه، أي آمنا في وطنه، في قريته، في محافظته، ونحن ننعم بهذا الأمن حيث نرى القتل والتشريد في مشارق الأرض ومغاربها، شمالنا وجنوبنا وشرقنا وغربنا، ونحن ننعم بالسكينة والأمن والأمان. من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فنحن والله ولله الحمد ننعم بنعمة الأمن والأمان والاستقرار في محيط ملتهب دموي قتل وتشريد، كما نسمع عبر أذاعات التلفزة ومواقع النت وغيرها. أما إذا أردنا تحدث
1: تمام يا دكتور،
0: في هذه المبادرة،
1: يعني لو تكرمت، يعني قبل أن يعني ندلج أو ندخل في تفاصيل هذه المبادرة وأهدافها والجهات التي تشارك فيها ومحاورها الأساسية، أنا بدي أسأل سؤال أو سؤالين. المؤسسات الدينية في الغالب يعني تقوم بدور مهم في توعية المجتمع، ودائرة الإفتاء العام أيضا تقوم بهذا الدور، وبعتقد المبادرة كانت فاتحة خير في هذا السياق. لماذا اخترتم عنوان الأمن والمواطن المطمئن؟ ولماذا فكرتم يعني بهذه بهذا العنوان بالأصل؟ السؤال الثاني، المبادرة يعني انطلقت بترتيبات وتنسيق مع جهات أخرى ضمن محاور توعية ووعي، ولا يعني للآن لم تكتمل مثل هذه الصورة؟
0: سيدي، أولا يعني هذه لماذا اختير هذا العنوان؟ أولا إذا نظرنا في الحالة الراهنة التي يعيشها العالم، ونجد العالم الملتهب في الشرق والغرب والشمال والجنوب، وما يكتنف العالم من حروب وقتل وتشريد ودماء وانتزاع للحقوق، يؤكد علينا واجبنا الديني ودورنا في دائرة الإفتاء العام أن نتحدث عن هذه المبادرة بعنوانها ومضمونها، ونستطيع أن نغرس هذه المحاور في المجتمع لنحافظ على وطننا، لأننا نرى هذه الأوطان التي نراها اليوم كيف هي مهددة في أمنها واستقرارها، مهددة في سلامتها، في سعادتها، في سعادة شعوبها.
1: صحيح.
0: فنحن واجبنا في دائرة الإفتاء، واجبنا في مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية، أن نؤكد قضية النعمة التي ننعم بها، والتي ربما يفتقدها كثير من الناس، وربما لا يشعر بها كثير من الناس.
1: صحيح.
0: إن نذهب، شرقنا وغربنا، شمالنا، جنوبنا ملتهب.
1: نعم.
0: أين يذهب الأردني؟

0: تفهم، الأردن كانت وما زالت هي الحاضنة الحقيقية لكل أشقائنا العرب والمسلمين.
1: صحيح. صحيح.
0: عندما صارت يعني أحداث فلسطين ونكبة فلسطين وتسريب أهلنا من فلسطين، عندما صارت الحرب العراقية الغربية، عندما الحرب السورية، من الحاضنة كان لإخواننا السوريين، الحاضنة لإخواننا العراقيين، الحاضنة لإخواننا الفلسطينيين، الحاضنة لكل العرب والمسلمين؟ كانت الأردن.
1: طبعا.
0: هذه الأردن جوهرة ثمينة، هذه الأردن لها مكانتها ولها قيمتها الحضارية والإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، وهي أيضا تتمتع بالوصايا الهاشمية على المقدسات، على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في بيت المقدس. هذا يعطينا دور كبير جدا أن ننظر إلى ما حبان الله سبحانه وتعالى به لندافع عن هذه ما هو الفؤاد، ما هو القلب، ألا وهي الأردن. أين نذهب؟ ولكن وكلنا كما قلت كلنا شركاء وكلنا في سفينة واحدة، إن جوننا جون جميعا وإن غرقنا غرقنا جميعا، ونحن نسعى إلى أن ننجو ونمجو جميعا في هذا الوطن الأشم، الوطن الكبير بأهله، الوطن الكبير بمائه وهوائه وجيشه وقيادته الهاشمية المظفرة. ولذلك كانت هذه لفتة لكل مواطن ولكل إنسان حر ولكل مسلم ولكل عربي أن ينظر إلى هذا الوطن بنظرة التقديس والتكريم والإجلال والمحافظة عليه، وأن لا نسمح لأي كان ولأي من يحمل أي فكر أن ينال من هذا الوطن العزيز.
1: حسن.
0: هذا الوطن الغالي الذي هو يسكن في سويداء قلوبنا، هذا الذي يعشعش في حياتنا، هذا الوطن الذي رضعنا حبه مع حليب أمهاتنا، هذا الوطن الذي لا يمكن أن نساوم على أرضه ولا على هوائه ولا على مقدراته ولا على مكتسباته، ولا بد أن تكون هذه النظرة، هذه الروح عند كل إنسان شريف حر يحب الأردن ويقدر الأردن.
1: هل نحتاج إلى تأصيل هذا الخطاب يعني استنادا إلى منظومة المفاهيم الإسلامية، الخطاب الوطني الذي يعبر عن محبة الوطن والاعتزاز بالوطن وحماية الوطن؟ هل في صميم هذه المبادرة هذه الفكرة؟
0: نعم سيدي، هذه جزء يعني من أهدافها، جزء منها اللي هو تسمية حب الوطن.
1: نعم.
0: حب الوطن، وستحدث عن أهداف هذه إذا سمحت لي.
1: فضل.
0: عن أهداف هذه المبادرة بعد قليل. أما من حيث الجهات المشاركة والتشاركية في إنجاح هذه الفكرة،
1: نعم،
0: من المطلق بضرورة العمل التشاركي والجماعي وروح والعمل بروح الفريق الواحد. هذه القيم التي تحملها دائرة الإفتاء العام، وهي جزء من المنظومة الحكومية والمؤسسية في دولة القانون المؤسسات في دولة المملكة الأردنية الهاشمية. لذلك نفذت هذه المبادرة على ثلاث محاور، ونسعى إلى يعني توسعة هذه المحاور إلى جهات أخرى. أولا وزارة التربية والتعليم ممثلة في مديرية التربية والتعليم للواء الشؤون الجنوبية، ممثلة بالمدارس، ووزارة الأوقاف ممثلة بمديرية أوقاف محافظة البلقاء ممثلة بالمساجد.
1: تمام.
0: وممثلة أيضا بالمحور الثالث وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مديرية التنمية الاجتماعية في الشؤون الجنوبية ممثلة بالمراكز والجمعيات الخيرية. تم تنفيذ هذه المبادرة من خلال أكثر من 27 لقاء وندوة ومحاضرة استهدفت بالدرجة الأولى فئة الشباب ثم المجتمع المحلي، وكانت هذه بجهود مخلصة من مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية.
1: نعم.
0: واشتملت هذه المدرسة كما قلت على 27 ما بين مسجد ومدرسة ومركز وجمعية خيرية.
1: يعني أنتم ذهبتم إلى المراكز الحيوية داخل المجتمع.
0: نعم.
1: المدرسة ثم المسجد ثم المركز الاجتماعي.
0: المدرسة الحاضنة الثانية بعد الأسرة، الأسرة هي الحاضنة الأولى. الأسرة احنا استقطبنا الأسرة من خلال المراكز، من خلال المراكز والجمعيات الخيرية، من خلال الآباء والأمهات. استقطبنا الحاضنة الأولى التي هي تتمثل في الأسرة، اللبنة الأولى، الحصن الحصين الذي ينبغي أن نركز عليه، لأنه هذه هي الانطلاقة الأولى. ثم بعد ذلك اللبنة الثانية ألا وهي المدارس، متمثلة في المدارس والجامعات والمعاهد والكليات. وستكون الانطلاقة بإذن الله تبارك وتعالى من المدارس إلى الجامعات في المرحلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
1: هل المبادرة اليوم هل المبادرة جغرافيا يا دكتور؟
0: نعم.
1: ما زالت في لواء الشوني أو في الأغوار؟
0: نعم جغرافيا لا زالت في لواء الشؤون الجنوبية.

0: نعم.
1: عقد لقاء أو لقاءين في محافظة البلقاء في مدينة الصلت، ونأمل بإذن الله تبارك وتعالى أن تعمم هذه الفكرة وهذه المبادرة الوطنية المجتمعية على جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية بمحافظاتها وألويتها ومدنها وقراها ومخيماتها وبواديها بإذن الله تبارك وتعالى.
0: هل تفكر دارة الإفتاء عبر مكاتبها في المحافظات لتعميم هذه المبادرة؟
1: بإذن الله بإذن الله بإذن الله سيكون هذا الدور لدائرة الإفتاء العام. وأيضا ركزنا على قضية المنبر الديني، الخطاب الديني كما ركزت وذكرت إلى ذلك آنفا في بداية حديثك دكتور حسين. المنبر الديني، المنبر الوعظي مهم جدا، مهم جدا.
0: صح.
1: لأن الناس يثقون بالمنبر الديني ويثقون بالخطيب ويثقون بالموجه ويثقون بالداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يتمثل في المسجد، يتمثل في تنمية الواسع الديني، بحيث أنه يعني حب الوطن ينبثق من الواسع الديني، ولابد أن يعلم كل إنسان أن حب الوطن هو جزء من عقيدتنا التي نؤمن بها وندين بها إلى الله سبحانه وتعالى، وليست هي ترفا ولا هي نافلة ولا هي من سنن الدين، وإنما هي من أوجب واجبات الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا لم يتحقق الإيمان، لم يتحقق الإيمان إلا بتحقق الأمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مكة عندما لم يتحقق الأمن، وهي أشرف بقعة في العالم، أشرف مكان في الدنيا على الله سبحانه وتعالى وعلى وجه البسيطة، النبي عليه السلام أمر أصحابه أن يهاجروا، فذهبوا إلى الحبشة ثم ذهبوا إلى المدينة المنورة تاركين الركعة بمئة ركعة، بمئة ألف ركعة، ويذهبوا إلى الحبشة أو يذهبوا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة بألف ركعة. ولكن عندما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة المكرمة في الوقت الحاضر الذي عاشه في بدايات الدعوة في العهد المكي ليست صالح لأن تكون نواة للدولة الإسلامية وتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى وخلافته في الأرض، أمر أصحابه أن يهاجروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة المنورة.
0: نعم.
1: فعندما يوجد الأمن يوجد الإيمان وتوجد الأخلاق وتوجد السعادة ويوجد الرفاهة. النبي عليه السلام 13 عاما في مكة، كم كان عدد المسلمين؟ كانوا محصورين على يعني أعداد محصورة على أصابع اليد، ربما أن تزيد شيء قليل، لكن عندما انتقل إلى المدينة المنورة حيث الأمن والأمان، حيث
0: يعني
1: الوطن،
0: يعني حيث يعني وكأني فهمت، نعم،
1: أصبح الدولة.
0: وكأني فهمت من كلامك يا دكتور، أنتم تقولون في هذه الرسالة لا يمكن للإنسان أن يدافع عن أو أن يحفظ دينه ويمارس شعائره إلا في ظلال وطن آمن.
1: أكيد أكيد سيدي، لا يمكن لا يمكن. ولذلك لما أمر الإسلام بالهجرة، أمر بالهجرة حيث لا تقام الشعائر التعبدية. إذا لا يكون الإنسان يعني آمن على شعائر التعبدية، فيجب أن يهاجر. أم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، هذا قول الله سبحانه وتعالى، وما زال قائما قول الله سبحانه وتعالى. لكن عندما أنت تأمن في وطنك على إقامة دينك ومشاعرك وشعائرك وأخلاقك وقيمك، هذا شيء جميل جدا، وهذا لا يقدر بثمن يا سيدي، لا يقدر بثمن أبدا. وهذا ما نريد أن يعني أن نوصله من خلال هذا المنبر، وأنتم جزء من هذا المنبر سيدي، وأنتم جزء من هذه الرسالة في هذا اليوم وفي كل يوم.
0: صحيح.
1: وأنتم من تحملون هذا الهم، وهم الولاء والانتماء للوطن والدين والقيادة.
0: بصراحة أنا أسعدني هذه المبادرة، وأنا لا أخفيك، لأنه اليوم في خطابات دينية في عالمنا العربي والإسلامي متضارب، وأحيانا لا تقيم وزن للوطن ولا لأمن الوطن ولا كذا. فأن تخرج هذه المبادرة من مؤسسة دينية وبهذا الفهم العميق لمعنى الأمن ومعنى الوطن ومعنى الدين ومعنى هذه، يعني بتمنى أنها تتعمم على يعني كافة مؤسساتنا، ليس فقط المؤسسة الدينية وإنما المؤسسات التربوية والتعليمية والجامعات وغيرها.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. وأنا يعني وأعوذ بالله من كلمة أنا، حاط خطة بالتوسعة رقعة هذه المبادرة، حيث يعني تشمل الجامعات، عمادة شؤون الطلبة، هيئة كلنا الأردن.

0: القوات المسلحة، الأمن العام،
1: تمام،
0: وزارة التنمية.
1: يعني أنت تحول أنت تحول إلى مبادرة وطنية.
0: نعم، أنا أريد أن أنمي هذه المبادرة لتكون يعني مبادرة أم في الوطن، ليست يعني جزئية أو سنوية، وإنما هي رئيسية في في في كل مبادراتنا.
1: طب بدي أسألك يا دكتور، كيف اشتغلتم على الخطاب؟ يعني مهم طبعا المبادرة وعنوان المبادرة والحديث عن الوطن والأمن، لكن الخطاب حتى يكون مؤثر ومقنع بده شغل، بده مضامين حتى تصل الرسالة ويقتنع فيها، وخاصة أنتم بتخاطبوا فئات مختلفة من المواطنين، بتخاطبوا صغار وبتخاطبوا شباب، بتخاطبوا كبار، بتخاطبوا نساء، بتخاطبوا رجال، يعني متعلمين غير متعلمين، هذا بحاجة إلى أعداد مضامين الرسالة. كيف قمتم بذلك وما هي المضامين؟
0: سيدي أنا أزعم يعني من المبادرين من اللحظات الأولى من قام بهذا الفكر وهذه المبادرة. إذا تذكر معي سيدي عندما قامت التفجيرات في فنادق عمان،
1: صحيح،
0: أنا كنت أول من حمل لواء هذه المبادرة ومحاربة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف، وكنت أنا ذاك معلم للتربية الإسلامية، وكنت مستلما للإذاعة المدرسية، وكان لي نشاط واضح، وحتى أن في يوم من الأيام عملت وقفة وحضرها لفيت من المجتمع المحلي حتى من المسؤولين في لواء الشؤون الجنوبية، وكان لها إيش، وكان لها صدى. وأول ربما أول من كتب في هذا الموضوع قضية الإرهاب، تناولت هذا الموضوع منذ عام 95 في رسالة المعلم، هذه المجلة الدورية التي تتبناها وزارة التربية والتعليم، كان لي موضوع في مجلة رسالة المعلم اسمه الإرهاب من منظور إسلامي، الإرهاب من منظور إسلامي، ونشر هذا في عدد رسالة المعلم التي سبقت في عام 95. ثم بعد ذلك سيدي قمت بتنمية هذه الفكرة، قمت بتأليف كتاب، والآن هو يعني في يعني هنقول يعني في المراحل الأخيرة من الإخراج، ربما أن يكون في نهاية هذا الشهر أن يكون مطبوعا وبين الأيدي. اسمه أضواء على ظاهرة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف، يقع في أكثر من 550 صفحة.
1: أها، ممتاز.
0: فعندما انطلقت من هذه الفكرة، يعني انطلقت من إيمان كامل بهذه الفكرة ووعي عميق وبخبرات وبمادة علمية متأصلة وأصيلة، ولا نتحدث مع الناس بسطحيات، وإنما نتحدث مع الناس بعلم وواقع.
1: حسنت، هذا مهم.
0: الحمد لله كان لهذه المبادرة كان لها نجاحات، وكان لها يعني ثناءات من المجتمع المحلي والمدارس والطلبة ومديرية التربية، ممثلة بمدير تربية لواء الشؤون الجنوبية السيدة لبنى العدوان، ومدير تنمية الشؤون الجنوبية، مدير أوقاف محافظة البلقاء، دائرة الشؤون الجنوبية، دائرة الإفتاء العام، ممثلة بسماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات حفظه الله، والأمين العام الدكتور زيد الكيلاني، ومدير الإفتاء محافظة البلقاء الدكتور محمد السعد، ويعني سلة من العلماء الذين أثنوا على هذه المبادرة الكريمة التي تأتي في هذا الزمن وفي هذا الوقت تحديدا، وما تحمل من رسائل للمجتمع، وتحمل رسائل لأبنائنا الطلبة في مدارسهم، ولآبائنا وأمهاتنا في مراكزهم وفي جمعياتهم. وإذا أردت أن
1: دعنا نتحدث عن المحاور، ما هي المحاور التي تركز عليها هذه؟ يعني مفهوم من العنوان أنه بتركزوا على الأمن والاطمئنان، لكن أكيد في قيم داخل هذه، قيم الاعتدال والسماحة والعفو وكل هذه.
0: من هذه المحاور سيدي، أولا بيان خطر وخطورة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف وآثاره على الفرد والمجتمع، من القتل وانتشار آفة المخدرات والتفكك الأسري وغير ذلك.
1: نعم.
0: هي تحتضن إضافة للحديث عن الغلو والإرهاب عن نتائج وآثار الغلو والإرهاب، ومنها القتل التي نسمع فيه كثيرا.
1: صحيح. الجرائم اليوم اللي بتصير.
0: أيضا انتشار آفة المخدرات ومحاصرة هذه الآفة وكيف القضاء عليها والتعاون مع الجهات المسؤولة، وأنها مسؤولية مجتمعية متكاملة الأطراف.

0: ولا تقع على فقط على مديرية مثلا مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، بل كلنا مسؤولون
1: شركة
0: تجاه هذه الآفة. ثم تحدثت عن دور الأسرة، أهمية الأسرة في تحقيق السلم المجتمعي وكيف نحارب التفكك الأسري. ثم جاءت المبادرة اللي تدعو لنشر مبدأ الاعتدال والفكر الإسلامي الوسطي ومحاربة ونبذ الغلو والإرهاب والفكر المتطرف.
1: تمام.
0: ومن أهداف هذه أيضا المبادرة الوطنية المجتمعية، نعم، تعزيز العمل التشاركي بين الدوائر والمؤسسات الحكومية.

0: في الأسرة كما قلت الحاضنة الأولى في المجتمع ودورها في تحقيق السلم والأمن المجتمعي. هذه المبادرة تؤكد دور الأسرة، دور الآباء، دور الأمهات في البناء، في الإقناع، في التوجيه، في الإرشاد، في بناء المنظومة القيمية الأخلاقية التي أصبحت اليوم تهدد يا سيدي.
1: نعم.
0: تهدد
1: نعم.
0: بالميوعة والفساد. كيف نحافظ على هذه المنظومة؟ لأن المحافظة على المنظومة هي محافظة على جزء من أمن الوطن.
1: صحيح.
0: ومن يحافظ على المنظومة الأخلاقية هو محب لوطنه ودينه وعقيدته وإسلامه.
1: نعم.
0: ومن يريد أن يميع هذه المنظومة الأخلاقية وأن يطعنها في خاصرتها، والله هو عدو للوطن وعدو للدين وعدو للأخلاق وعدو لكل الأخلاق السامية التي دعا إليها ديننا السمح.
1: الأمن بمفهوم الشامل، إذن أن تتحدث فضيلة الدكتور عن الأمن الوطني بمفهوم الشامل، سواء كان أمن اجتماعي، سواء كان أمن نفسي، سواء كان أمن فكري. اليوم الحديث عن هذا الموضوع مهم جدا، وخاصة في ضوء اليوم الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، سهولة نقل المعلومة والإشاعة، الحديث الإفك، المخاوف اللي بتصير داخل المجتمع من خلخلة وزعزعة لثقة الناس ببعضهم، ثقتهم بمجتمعهم إلى كذا. هل تراعون مثل هذه النوافذ في خطابكم في هذه المبادرة؟
0: نعم سيدي، هؤلاء المرجفون موجودون في كل عصر ومكان، وجدوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الرسالة، والقرآن يتنزل وهم موجودون المرجفون، المنافقون موجودون. وبالتالي نحن نسلط الضوء على هذا الجانب، ونسلط الضوء على قضية الأحاديث المكذوبة والمنسوبة والتي يراد بها هدر المال العام وقتل الشخصيات وقتل الوطن وقتل الأخلاق. ونحن نؤكد دائما على المنبر، نؤكد من خلال هذه المبادرة ومن خلال غيرها من المحاضرات التي نعطيها ونعقدها ودروسنا المتتالية والمتزامنة، دائما نقول إياكم ثم إياكم والإشاعة، إياكم والإشاعة، فإن الإشاعة يعني سلاح فتاك مدمر في المجتمعات، ولأنه ينزع الثقة بين المسؤول وبين المواطن.
1: طيب.
0: ينزع ثقة المواطن بالراحة والسكينة والطمأنينة، ينزع ثقة المواطن في أمنه وأمانه وأخلاقه في هذا الوطن. ولذلك ما أجمل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن الله سبحانه وتعالى يوجه ويرشد ثم يبين الأثر المترتب على اتباع الإشاعة، وما أكثرها اليوم في هذا الفضاء الواسع.
1: صحيح.
0: في فضاء الإنترنت وفضاء المواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبح كثير من الناس الذي ربما لا يستطيع أن يتكلم بكلمة أمام الجمهور يكتب ويتحدث وينتقد ويغمز ويلمز ويسب ويشتم ويلعن الزمن الذي عاش فيه، وربما يتعدى على الدولة بكل أركانها وأطيافها.
1: نعم.
0: وشعبها ومواطنيها. ودائما نحن نحذر من هذه، لأننا نقول هذه معاول هدم في المجتمع، إياكم أن تلتفتوا إليها، وخذوا المعلومة من مصدرها الحقيقي، مصدرها الصحيح، حتى تنعموا بالسكينة والراحة والطمأنينة. وإياكم أن تلتفتوا إلى أولئك الناعقين الذين لا يريدون للوطن أمنا ولا أمانا، لأنهم ليسوا هم من الوطن وليسوا هم من المواطنين الصالحين الذين يريدون سمعة الوطن ورفعة الوطن واستقرار الوطن والمحافظة على مكتسبات الوطن. هم يعيشون على القلاقل، يعيشون على الإشاعات، يعيشون على الإدعاءات والأسلوبات التي يطلقونها بين حين والآخر، لأنهم يريدون أن يزعزعوا هذا الوطن، لأن هذه الزعزعة أنا أقول هي مستنقعهم الذي يعيشون فيه، ولكن أن لهم أن يأخذوا من أمن هذا الوطن ومن أمن هذا المواطن. ومواطننا على قدر كبير من الوعي بحمد الله تبارك وتعالى، ونحن نعتز بقيادتنا الهاشمية ونعتز بولائنا وانتمائنا انتمائنا لهذا الدين العظيم الذي يسهرنا جميعا في

0: بطاقة واحدة يوجهنا إلى البناء والعمل ويحذرنا من الانتباه لمثل هذه الأكاذيب وهذه الإشاعات وهذه هذه الأحاديث الأفاكة التي لا يراد منها إلا أمن الوطن والمواطن.
1: كيف كان تفاعل الجمهور الذي التقيتم؟ قلت أنه في أكثر من 27 لقاء انطلقت منذ أن انطلقت هذه المبادرة، بالتأكيد كان هنالك يعني أسئلة من الجمهور، كان هناك ردود فعل، كان هنالك انطباع لديكم بمدى الترحيب بالفكرة والتناغم معها والتكيف مع الرسائل اللي أنتم بتطلقوها.
0: ما سيدي، يعني الأثر المترتب على هذه المبادرة الوطنية المجتمعية من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن، محاربة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف، كان لها أثر إيجابي في كل الوسائل، في كل الوسط والوسائط والمناطق والأماكن التي اجتمعنا فيها وأعطينا فيها، بل لكل من تابع هذه الحلقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأنا بحمد الله عز وجل قد عممت هذه الفكرة ووثقتها على أكثر من 9 مواقع إخبارية، ومن ضمنها جريدة الرأي وجريدة الدستور الرسميتين. وما هذا إلا لنرفع تعميم هذه المبادرة وتوثيق هذه المبادرة والاستفادة من هذه المبادرة في أماكن أخرى وألوية أخرى ومحافظات أخرى. كانت ردود الفعل وما نسمعه من يسمع ويراقب هذه المبادرة، سواء بالحضور الشخصي في المدارس من الأساتذة، من معلمين، من طلبة، من عاملين في المدارس، من آباء أمهات في المراكز والجمعيات الخيرية، من خلال الرواد المساجد، من خلال الخطباء المساجد، من خلال أئمة المساجد، من خلال المتابعين، من خلال صفحات الفيس، من خلال المتابعين مواقع التواصل الاجتماعي بكل أطيافها. كانت تأكيد التغذية الراجعة على أن هذه يعني أفكار جميلة وأفكار نعززها في المجتمع، ونريد أن تنمى هذه الأفكار وأن تنقل إلى أماكن أخرى وأن توسع رقعة هذه المبادرة لتشمل المملكة كلها. وهذا دل على شيء مما يدل على الارتياح ويدل على تقبل المجتمع لمثل هذه المبادرات الطيبة المباركة. ربما المواطن عندما يسمع أول كلمة الغلو والإرهاب يكون يعني فيه نوع من التردد، لكن عندما يسمع لحيثيات ومحاور هذه المبادرة والكلام الذي يطلق والشعار الذي تتخذه دائرة الإفتاء ومكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية بالإقناع وبالحجة ترتاح نفسه.
1: بصير في نقاش عام ولا مجرد محاضرات تلقى من طرف، يعني من طرف كنتو، ولا ينشأ هنالك نقاش عام وأسئلة وأجوبة وحوار، ويمكن أن تتطور المبادرة إلى يعني وسائل أخرى، أن تستفيد اليوم من وسائل أخرى أيضا في التدريب، في التكنيك اليوم المختلف اللي بيحتاجه الشباب. هل تفكرون في هذا المسار؟
0: سيدي الله يفتح عليك، فعلا يعني تنبهت لنقطة غاية في الأهمية. سيدي اللقاء بيكون مقسوم إلى قسمين، القسم الأول أو الجانب الأول اللي هي المحاضرة الإلقاء،
1: نعم،
0: من المحاضر، وكان يتمثل بفضيلة المفتي لواء الشؤون الجنوبية المتحدث معكم العبد الفقير إلى الله عز وجل.
1: حياك الله يا دكتور.
0: ثم القسم الثاني يا سيدي نفتح المجال للحوار والنقاش، وكان من توجيهاتي مثلا عندما كنت أزور المدارس كان من الحوارات مع الطلبة أقول لهم من يستطيع أن نلخص أهم المحاور التي طرحت في هذه المحاضرة. أطلب منهم واجب سيدي، وأطلب منهم واجب أن يقوموا بتلخيص هذه المحاور، وأن يكون هناك أسبوع، وأطلب من مدير المدرسة أن يكون هناك أسبوع خاص ضمن المنبر الإذاعي الطابور الصباحي الإذاعة المدرسية يتناول فيه هذه المبادرة بأفكارها ومجالاتها وصورها وكل ما جاءت به، وأن تكون هناك رسالة للطلاب لإخوانهم، لأنه لا يمكن أن تلتقي أنت مع كل طلبة المدرسة، أنت تلتقي مع سلة من طلبة المدرسة يختارها مدير المدرسة. أقول هذه رسالة في أعناقكم أن توصلوها لإخوانكم في المدرسة وإلى أبائكم وأمهاتكم في بيوتكم.

0: إخوانكم وفي الشارع وفي الحي والمسجد. وكذلك كنت أطلب منهم يا سيدي أن يتخذوا مدلة حائط وأن يكون من موضوعاتها هذه الموضوعات موضوعات المبادرة. وهناك يعني سنة حميدة في مدارس مديرية التربية والتعليم للواء الشمال الجنوبية يعني مسابقة على مستوى مدارس اللواء أن تكون هناك مجلة متخصصة يطلقونها في شهر رمضان المبارك، وأنا جزء من هذه المدرسة وأشارك بمقالات بهذه المجلات المدرسية. كل مدرسة يطلب منها أن تشارك بمجلة. أيضا طلبت من أخواني وأبنائي الطلاب أن يقوموا بتضمين هذه المجلات في شهر رمضان وفي غير رمضان، أن يضمنوها مثل هذه الأفكار، كيف نحارب الغلو، كيف نحارب الإرهاب، الفكر المتطرف، كيف ندعو إلى محاربة آفة المخدرات بكل ألوانها وأشكالها، كيف ندعو إلى المحافظة على استقرار الأسرة، كيف نحافظ على النفس البشرية الآمنة، كيف نبعد خطر التفكك الأسري من مجتمعاتنا. هذا نقوم به في تلك المحاضرات، ويستعد الطلبة لمثل هذا النوع من النشاط الذي أقول عنه لا صفي وليس لا منهجي. فكل ما يفعل في المدرسة سواء كان في الحجرة الصفية أو على الطابور أو غيرها ما دام في أسوار المدرسة هو منهجي وتربوي. فكل هذه الأفكار كنا نطرحها ونتناقش مع زملائنا المعلمين مدراء المدارس أو مديري المدارس وأبنائنا الطلبة، وكانوا يستعدوا لمثل هذا الفكر ومثل هذه الواجبات، ويكونوا فرحين كثيرا عندما يروا يعني مفتي يقف ويحاضر ويطلب منهم مثل هذه الأشياء، يكونوا في غاية السعادة.
1: طبعا لأن الشخصية الدينية لها رمزية معينة في المجتمع، يعني مش زي أي شخصية ثانية يمكن بهذه الرمزية أن تؤثر في قناعة خاصة الشباب اليوم، خاصة عندما يثقون بمن يتحدث إليهم. أنا بتمنى كمان أن تتطور دكتور خالد هذه، أنه يكون في المدارس أيضا من خلال هذه المبادرة تظهر عندنا مجموعات وفرق تتبنى المبادرة وتتحدث باسمها.
0: يا سيدي أنا زرت يعني شخصيا أنا زرت مدير التربية والتعليم وتحدثت معه عن هذه المبادرة، وقال سأعممها على المدارس، واختار بعض المعلمين الكفؤين والقادرين على يعني النقاش والحوار والمحاضرة ومع الطلاب، شايف، ووعد خيرا، وآمل أنه هذه يعني الأفكار قد عممت على مدارسنا وأخذ فيها في الطابور الصباحي والمحاضرات. حتى أنا كنت أقول
1: هي جزء من خطاب الدولي يا دكتور.
0: اسمعني سيدي اسمعني.
1: تفضل.
0: كنت أقول يعني دور معلم التربية الإسلامية لا يقتصر فقط على المنهج الذي بين يدي، على الكتاب الذي بين يدي. أنا أقول منهجية، أن تتعرض لكل ما يخدم الوطن والمواطن، لكل ما يحقق الأمن والسكينة في وطننا، ويحافظ على مكتسباته. فأنا لا أريد من معلم التربية الإسلامية أن يكون ناقل فقط، بل محاور ومحاجج ومقنع لطلابه، وأن يتعرض لمثل هذه الأفكار، كيف نحارب الغلو، كيف نحارب الإرهاب، الفكر المتطرف، آفة المخدرات، احترام النفس البشرية، المحافظة على الدماء الزكية والأنفس، المحافظة على الأسرة وبعيدا عن التفكك الأسري. كنت حريص على هذا، وأقول ليس هذا فقط مطلوب من معلم التربية الإسلامية، معلم التربية الاجتماعية مطلوب منه، معلم التاريخ، معلم الجغرافيا، معلم اللغة العربية، كل معلم يستطيع أن يتحاور مع طلابه ولو كان لدقيقتين خمس دقائق في كل حصة، لننمي هذا الوازع الديني، هذا الوازع المجتمعي، هذا الوازع الوطني في أبنائنا عبر مدارسهم وعبر صفوفهم وعبر كل المباحث، سواء كانت هذا التنمية أفقية أو رأسية كما يقول التربويون، تتحقق على الأرض الواقع التربوي. وآمل هذا أن يتحقق في مدارسنا، وآمل أيضا من وزير التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم اليوم والتنمية أيضا عليها دور كبير في هذا الاتجاه، في حمل هذه المسؤولية والتشاركية في تعزيز هذا. واليوم هي أصبحت مظلة للتربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، يعني مسؤولة عن المدارس ومسؤولة عن الجامعات والمعاهد والكليات وغيرها من المؤسسات التعليمية. وهذا الدور والله كبير جدا، لابد أن نتنبه إليه.

0: ونتبه إليه. كل مسؤول وكل محب لهذا الوطن وكل حر يحب الأردن ويعشق ترابه ويعشق هواءه وماءه وقيادته وشعبه، ونحن نأمل أن نكون كلنا كذلك.
1: بالتأكيد يا دكتور، يعني هذه مبادرة يعني مهمة في سياق الوعي الديني والوعي الوطني. وقلت أنه في المدارس طبعا في مناهج تقدم مثل هذا، مثل هذه المضامين للطلبة، لكن أنا بقصد أنه بحاجة إلى أن نوسع فتحة الفرجار بحيث يخرج رجل الدين، بحيث يخرج عالم الدين إلى الناس ويتحدث إليهم. نملأ الفراغ، أحيانا ينشأ فراغ بتعرف من التضارب في الخطاب الديني أحيانا هنا وهناك، ووسائل التواصل الاجتماعي وتيارات دينية، وينشأ هناك فراغ لابد أن نملأه. أنت اليوم في المبادرة تحاول أن تملأ هذا الفراغ في جزئية مهمة تتعلق بالأمن الوطني.
0: سيدي هذا نتحدث عنه، سيدي نتحدث عنه، وأقول أنا دائما إذا أنت في البيت لم تقم بتوجيه أبنائك، أو أنت كمعلم لم تقم بتوجيه طلابك، سيوجد من يوجههم.
1: صحيح.
0: أنت لم تتابع ماذا يتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت العالمية، هم ينطلقوا إلى متابعة ربما مواقع تأخذهم بعيدا عن الأمن والأمان. طبعا. ولذلك أنا أقول في محاضراتي يا سيدي، أقول إنه الجماعات الإرهابية، ونتحدث بكل أريحية، الجماعات الإرهابية في لها مواقع تواصل اجتماعي،
1: طبعا
0: واتس ولا فيس ولا تليجرام ولا غيرها من المواقع التواصل الاجتماعي،
1: تملك من التقنية احيانا اكثر مما تملك الدول. يعني احنا
0: ومدعومه بالمال والفكر يا سيدي.
1: صح.
0: واقول انا ربما ان يدخل بعض ابنائنا سواء الطلاب ولا ابنائي في البيت ولا غير ولا اصدقائي ولا احبابي، ربما يدخل الى هذه المواقع المشبوهه ويقومون بغسل دماغه غسلا سلبيا. صحيح. ويقتنع ربما بافكارهم. لماذا؟ لانه ليس عنده الثقافه الثقيله، الثقافه المعتبره، الثقافه القيمه، الثقافه المتزنه عن هذا الفكر الذي نحن نقوم يعني بمعالجته، وكيف نعدل سلوكيات الناس ونهتم بهذا الفكر، الفكر الوسطي ومبدأ الاعتدال الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن الغلو والإرهاب والفكر المتطرف. ولذلك أقول لهم إياكم أن تنزلقوا عبر هذه المواقع المشبوهة أو هذه الكتب المشبوهة أو النشرات أو المنشورات المشبوهة. حتى أقول الصاحب ساحب كما يقولون، ربما صاحبك يكون إيجابي وربما يكون سلبي، فإذا كان سلبي راح يأخذك بعيدا عن كل هذه المعاني الفاضلة التي يدعو إليها إسلامنا، يدعو إليها ديننا السمح من اللين والموعظة الحسنة والأخلاق والطيبة والأمن والحب الوطن وحب المواطن والمحافظة على مكتسبات الوطن، ويأخذنا بعيدا وتتشرب أفكار هؤلاء بزملائهم أو برفقاء السوء كما يقولون. وبالتالي الرفيق له دور كبير جدا في التأثير على رفيقه. فمثلا أقول دائما أنا ربما الطفل في المدرسة يحمل من أمه، يحمل من معلمه أو معلمته فكرا أو توجها أو معلومة أكثر إقناعا من أبيه أو من أمه.
1: صحيح.
0: وهذا يحصل معنا كثيرا. طبعا. عندما تناقش ابنك في فكرة معينة بيقول لك قال للمعلم، قالت للمعلمة، عنده مسلمات قول المعلم، قول المعلمة مسلمات، وربما أن يقدم قول المعلمة وقول المعلم على قول أبيه أو قول أمه.
1: ولماذا لا ينشأ لدينا طبقة اليوم يا دكتور؟
0: أنا بقول لابد من التركيز على الحلقة الثانية واللبنة الثانية اللي هي التربية والتعليم.
1: طيب أنا بدي أضيف لكم سؤال. أنت قلت إنه فعلا الأطفال يقولون نسمع من المعلم، لماذا لا يكون العالم اليوم، العالم الديني، مصدر أيضا إلهام وثقة لأجيالنا؟ لماذا لا نطور هذا المفهوم، يعني بحيث يكون لدينا طبقة كبيرة من العلماء اللي بؤمنوا بالخطاب الوطني الديني اللي بيقدروا يلهموا أجيالنا؟ لماذا أيضا لا نوسع أو نعترف بمسؤولياتنا كعلماء اليوم؟

0: سيدي يعني أنا أرى الآن هذه المسؤولية مسؤولية مشتركة، سواء كان من دائرة الإفتاء العام أو من دائرة قضاء القضاء أو من دائرة أو من وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية. وأرى أنا تقوم كل هذه الدوائر بهذا الواجب لكن بشيء متفاوت. وأنا أرى الأيام هذه يعني معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد الكلايلي حفظه الله يعني مهتم في هذا الجانب. صحيح. ونجد يعني الدورات والدبلوم المهني المتعلق بالمذاهب الإسلامية سواء الشافعي أو الحنفي أو المالكي الذي تعقده جامعة العلوم الإسلامية العالمية ووزارة الأوقاف بالتشارك والتعاون مع وزارة الأوقاف، أنا أجد إنه هذا عمل جاد في الاتجاه الصحيح. لكن آمل إنه الأعداد تكون مناسبة لعدد المواطنين وعدد المساجد في المملكة. يعني بدل ما تكون الدورة تشتمل على 50 مشترك، لماذا لم تكون 500 مشترك 1000 مشترك؟
1: تمام.
0: لكن هذا أيضا يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى يعني مقومات، يحتاج إلى دعم لوجستي كما تعلم ذلك سيدي، من خلال المكافآت، من خلال الأجور، من خلال التدريس، من خلال يعني الجامعة، من خلال وزارة التربية والتعليم، المواصلات. وهذا يحتاج أيضا إلى جهد. وأقول أنا ليت مؤسسات المجتمع المحلي تقوم أيضا تشارك في هذا الجهد.
1: ما في دعم، ما في دعم من المؤسسات
0: الوسط الإسلامي،
1: ما في دعم، ما في دعم من المؤسسات خاصة من رأس المال الوطني، من الشركات العامة.
0: نعمل ذلك شايف. وأنا يعني أدعو لي يعني تشكيل صندوق، يعني إن وافقتني هذا الأمر سيدي. نعم. أن نشكل، ندعو إلى تشكيل صندوق أو وقفية أو مركز أو ما يسمى، ليس يعني لا مشاحف في الاصطلاح. نعم. أن تقوم بدعم مثل هذه المشاريع التنموية العلمية الثقافية اللي بتهتم في هذا الجانب الذكري.
1: لأنه في بعد
0: يحتاج إلى ذكر، والحجة تحتاج إلى حجة، والدليل يحتاج إلى دليل. صحيح. وأنا أقول لك سيدي، دائرة الإفتاء العام. نعم. الآن عندها حلقات لمراكز التأهيل
1: مراكز الإصلاح
0: والتأهيل. نعم. لمن يحملون هذا الفكر المنحرف، وتقوم بمحاججتهم ومحاورتهم، وكثير منهم بفضل الله عز وجل يرجع إلى الوسطية ويرجع إلى هذا الفكر الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الغلو والإرهاب والفكر المتطرف. يعني حقيقة في بصمة واضحة، لكن نحن نحتاج إلى تعزيز هذه البصمة، نحتاج إلى أن يكون هذا الجهد ليس مقصورا على دائرة الإفتاء وزارة الأوقات.
1: صحيح.
0: بل أن تكون يعني هبة مجتمعية تشارك فيها المؤسسات والوزارات والقطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لنحقق الأمن والأمان. وكما قلت يا سيدي، نحن في سفينة، إن نجحنا وإن نجونا جميعا، سواء مؤسسة، وزارة، دائرة حكومية، دائرة أهلية، مجتمع محلي، مواطن، كل من يعيش على تراب الوطن ينجو.
1: أشكرك.
0: وإن غرقنا جميعا، وأسأل الله عز وجل أن ننجو وننجو جميعا.
1: جزاك الله كل خير فضيلة الدكتور، وشكرا جزيلا لك، وأتمنى لكم مزيد من النجاح ومزيد من العطاء، وإن شاء الله بتكون الميزان حسناتكم دائما، وإن شاء الله بنشوفها تتوسع كما قلت لتصبح مؤسسة تعتني بأمن بلدنا في مناحيه ومجالاته كلها، الفكرية والاقتصادية والصحية والاجتماعية وغيرها. شكرا جزيلا لك.
0: باسمك شخصيا أستاذ حسين، دكتور حسين، أتوجه لك بجزيل الشكر.
1: الله يبارك فيك.
0: ولمنبر إذاعة عمان الحبيبة الغالية، ولسماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات، والأمين العام الدكتور زيد الكلاني، ومفتي البلقاء الدكتور محمد السعد، ولكل أصحاب الفضيلة الذين يعملون على غرس وتنمية هذا التوجه النبيل والمحافظة على أمن وطننا. وأتمنى دائما السلامة والأمن من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن.
1: والله يا دكتور، وأنا بدوري أيضا أشكر مؤسساتنا الدينية كافة، سواء وزارة الأوقاف أو دائرة قاضي القضاء أو دائرة الإفتاء، للدور الذي تقوم به في توعية المجتمع، في الحفاظ على أمن المجتمع. كل هذه القيم نحتاج إلى مؤسسات فعلا قادرة على مخاطبة المواطن الأردني وقادرة

قادرة على أن تأخذ الثقة من المواطن الأردني، وهي كذلك. أشكرك مرة أخرى. كان معي فضيلة المفتي الدكتور خالد البراج، مدير مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية. أشكرك شكرا جزيلا. أشكر أيضا زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت الحكيم العليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نكون في زمن تدهم فيه الخطوب وتعظم به الفتن، فإننا لابد لنا هنا من وقفة، ننظر إلى هذا الأمر وننظر كيف نتكاتف جميعا حتى نخرج من هذا الأمر العظيم. فعندما تكون السفينة في بحر متلاطم الأمواج، فهنا لابد لنا وأن نسير خلف ربان السفينة كي تأخذنا هذه السفينة إلى شاطئ الأمان وإلى بر الأمان. ولذلك في مثل هذه الظروف ربنا عز وجل دعانا أن نكون صفا واحدا، وأن نعتصم بحبل الله جميعا، وأن نبتعد عن الفرقة، وأن نبتعد عن الخلاف. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الظروف التي تعصف اليوم بأمتنا، أن نعتصم أولا بحبل الله جميعا. فمن اعتصم بحبل الله عز وجل فهذا الإنسان سيساعده الله سبحانه وتعالى، وسيكون ربنا عز وجل سندا له في كل تحركاته وسكناته. لذلك الاعتصام بحبل الله عز وجل هو قوة، أولا قوة للأفراد وقوة للأمم وقوة كذلك للشعوب وللأنظمة. فكلما كان اعتصامنا بالله سبحانه وتعالى بهذه القوة، كلما ازددنا صلابة ومنع، وفوتنا على أي عدو يتربص بنا أو بأمتنا أو ببلادنا شرا، فإن هذا الأمر سيكون سياجا في الدفاع عن حياض هذه الأرض، وكذلك عن أن يكون هنالك الضعف يسري في جسد أمتنا، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمع ككل. لذلك الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الظروف واجب محتم على هذه الأمة. ثم أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد الاعتصام، بعد أن نعتصم بحبل الله عز وجل، ألا نتفرق، لأن التفرق يؤدي بالأمة إلى الضعف وإلى الهوان، وأن تكون الأمة لقمة سائغة في فم أعدائها. ولذلك مهما كان هنالك من الأمور التي تكون بين أبناء المجتمع الواحد، نحن نتعالى عليها ثم نضع يدنا يدا بيد ونتعالى على مثل هذه الصغائر بعد أن نعتصم بالله عز وجل، حتى نكون فعلا سدا منيعا في أي تربص بنا أو كذلك بمجتمعاتنا.

وبأرضنا إذا كان هنالك من يتربص بنا سوء الدوائر. لذلك أيها الإخوة الأحبة، هذا النداء الإلهي، هذه الآية الكريمة يجب أن تكون اليوم عنوان لكل فرد من أفراد مجتمعاتنا، وهذا ما حرص أصلاً النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد أن قام ببناء المسجد، قام بعمل المؤاخاة ما بين المهاجرين والأنصار. لماذا عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هكذا أمور؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعي جيدا أن قوة أي مجتمع هي تكون بالاتحاد، وتكون كذلك بالأخوة وبالمحبة. ولذلك جاء في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكانت الأخوة التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المهاجرين والأنصار هي سبب للمنعة والقوة للمسلمين داخل المدينة المنورة. وهذا ما نريده أيها الإخوة اليوم في مجتمعاتنا. نحن اليوم أمام عدو يتربص بأمتنا الدوائر. ما سمعناه بخطاب صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطاب يسطره التاريخ. هذه كل كلمة من هذا الخطاب سيسجلها التاريخ وتروى حكاية لكل الأجيال اللاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى، سواء ما كان يتعلق ذلك بالشأن الداخلي في مملكتنا الحبيبة المملكة الأردنية الهاشمية، أو ما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية، أو ما يتعلق بحق إخواننا الفلسطينيين وكذلك أهلنا في غزة هاشم. كل هذه المحاور التي تحدث عنها صاحب الجلالة اليوم تجعل لابد من وضع أيدينا ببعضنا البعض من أجل أن نكون مجتمع أكثر منعة وأكثر قوة. لأن باجتماعنا اليوم وبقوتنا اليوم مع بعضنا البعض نحن نقف سياجا منيعا في وجه أي خطر يتهدد أمننا الداخلي أو يهدد أي حق لإخواننا، سواء ما كان يتعلق بالقدس الشريف أو ما يتعلق بحق إخواننا الفلسطينيين أو ما يتعلق بحق إخواننا في غزة هاشم. نعم أيها الإخوة الأحبة، اليوم لا بد لنا ونحن ننظر إلى هذه الأمور وإلى هذه المخاطر التي تحدق بنا من كل جانب ومن كل صوب، أن نحاول قدر الإمكان أن نتعالى على كثير من الأمور، وأن نعتصم فعلا بحبل الله سبحانه وتعالى، وأن تتآخى القلوب قبل أن تتآخى أو تسلم الأيدي على بعضها البعض. فنحن اليوم بأمس الحاجة إلى أن نلتف حول قيادتنا الهاشمية. نعم نحن بأمس الحاجة اليوم أن نلتف حول هذه القيادة التي تتكلم بهذه اللغة، ونحن بحاجة إلى كذلك التأييد العالمي لكل ما تكلم به صاحب الجلالة، لأن فيه مصلحة لجميع أمتنا سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي. والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا اليوم على إذابة كل هذه الفوارق، فلا بد لنا أن نضع أيدينا يدا بيد، نحن نصف صفا واحدا خلف قيادتنا الهاشمية في كل كلمة تكلمها بهذا الخطاب العظيم الذي سيرويه التاريخ حكاية للأجيال القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ بلدنا هذا الأردن آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

سيدي رسول الله، مهما قال القائلون في مدحك ونظموا فيك القول أشكالا وألوانا، ومهما أجاد الكاتبون في وصفك سحرا وبيانا، فإنك يا سيدي فوق المدح منزلة ومكانا، وأجل في حقيقة أمرك شانا، وما عسى أن يبلغ الشعراء والبلغاء في من أنزل رب العزة فيه قرآنا، ومن سواه مولاه في مبناه ومعناه إنسانا، فكان

أتقى العباد سرا وإعلانا وأقواهم يقينا وإيمانا وأرقهم طبعا ووجدانا وأكثرهم رأفة وحنانا وأشجعهم قلبا وجنانا وأعظمهم نورا وبرهانا وأزكاهم علما وعرفانا. وأنت يا سيدي يا رسول الله وسيلتنا العظمى إلى الله تعالى، فادع لنا ربنا أن يلطف بأمتك وهي خير أمة أخرجت للناس، وأن يعزها أقواما وأوطانا، وأن يؤيدها تثبيتا وسلطانا، وأن يعيد لها مجدها لتنشره على الدنيا خيرا وأمانا، وأن ينصر المؤمنين المجاهدين الموحدين، وأن يهيئ لهم الأسباب ليبنوا صرح الإسلام على قواعده بنيانا.

اللهم إنك العليم وحدك بمقام نبينا المصطفى، وأنت وحدك الخبير بحقيقة هذا الرسول المجتبى، وأنت سبحانك البصير بمنزلة هذا الحبيب المرتضى، فأدعوك يا من أعليت قدر هذا النبي ورفعت ذكر هذا النبي وأشادت آياتك بعظمة هذا النبي وشوقتنا كل هذه الدرجات والكمالات إلى أنوار هذا النبي، ندعوك بحق هذه الخصوصيات التي توجت بها حضرة النبي أن توفقنا إلى السير في طريق هدايته، وأن تهيئ لنا أسباب اتباعه وطاعته، وأن تغمر قلوبنا وأرواحنا بأشواق محبته. اللهم يسر لنا الصلاة على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه، وألهمنا أدب السلام عليه كما يجب أن يهدى إليه، وعلمنا كيف نحبه كما يرضيك أن تلقى المحبة عليه، واجعل قلوبنا كلما صلينا على هذا الحبيب المصطفى تحن إليه حنينا، ومشاعرنا كلما سلمنا عليه تفيض وجدا وشجونا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تتوالى عليه منا في ترميم وترديد، وتتكرر وتعاد صباح مساء في نغم ونشيد.

وكلها دعاء ورجاء، أن يكون لهذه الصلوات لديك قبول ومزيد. اللهم صل على رسولك المختار الذي فتحت برسالته للبشرية خير العهود، وهديت به الخلق إلى جوهر العبادة والتوحيد، ورسمت لهم بسنته وهديه حقيقة العبودية للرب المعبود. وصل اللهم على نبيك محمد آية الرحمة الكبرى في هذا الوجود، الرحمة التي أنقذت العباد من الشرك والضلال والجحود، وهذبت سماحتها أغلظ الكبود، واستمالت هدايتها كل جبار عنيد، حتى صار من الركع السجود الذين بينوا للعالم بجهادهم في الله أن النهج الرشيد كما جاء به القرآن المجيد.

القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتمُ.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل.

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للزميل الدكتور زايد الدويري من استديوهاتنا في دار الإذاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في يومي وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على قرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته، اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. نحييكم في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة. نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب، فليتفضل مأجورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ووراثه. وبعد، فقد روى الشيخان بسندهما المتصل الصحيح إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث ننتبه برواية صحابي جليل، وهو سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. وقبل أن نأتي على ذكر الحديث، نقف عند هذا الاسم قليلا. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص من المكثرين في الرواية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى زهاء 700 حديث، وكان من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الزهد ومن أهل الورع، فهو يعلم ما يروي وكيف يروي. فهذا الاسم عندما

ما يمر معنا لا يمر مرور الكرام، ينبغي أن نقف عندما يرويه وأن نتأمل فيه. فقد شاهدوا وسمعوا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الكثير، لكن ما يرويه إنسان عالم ورع ليس كغيره من الروايات، فهو يهتم بأحاديث هي مفاصل في حياة الإنسان. يقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا الحديث له رواية أخرى: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. الرواية الأولى: المسلمون، المسلم من سلم المسلمون. الثانية: من سلم الناس. وكلاهما يشيران إلى معنى أن الإنسان المسلم الذي تحقق بكمال الإسلام وتمام الإسلام وروح الإسلام هو مصدر أمن وسلم على المسلمين وعلى غير المسلمين. وهذا الحديث وهو سطر واحد يحفظه أغلب المسلمين، أغلب المسلمين يحفظون هذا الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكونوا على ثقة أن هذا الحديث وحده كاف لبناء إنسان مستقيم وأسرة مستقيمة ومجتمع فاضل. هذا الحديث وحده سطر واحد، فلا يحتاج الأمر إلى كثير كلام. لذلك نقله لنا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وإذا تأملنا المسلم في حديث سيدنا عمر رضي الله عنه عندما سأله سيدنا جبريل عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان الخمسة التي ذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعلها كان مسلما، أتى بركن الإسلام. لكن هذه الخمسة تضبط العلاقة بين الإنسان وبين ربه: الصلاة لله، الزكاة لله، الصوم لله، الحج لله، والشهادة هو إقرار وتصديق بالله سبحانه وتعالى وبنبوة سيدنا رسول الله ورسالته صلى الله عليه وسلم. لا دخل للإنسان فيها، هي بين العبد وربه. وبالشهادتين وما تلاهما يدخل الإنسان هذا الركن العظيم الذي هو ركن الإسلام. ثم هذا الإنسان لابد له في حياته من معاملة الناس والمجتمع، فيأتي هذا الحديث لينظم العلاقة بين العبد وبين عباد الله. فالحديث الأول ينظم العلاقة بين العبد وربه، الشهادتين، الصلاة، الصوم. ثم هذا الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ينظم العلاقة بين العبد وبين باقي العباد. والمسلم أيضا كما ذكره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم. فهو إنسان يسير مع المجتمع، يسير في الطاعات، يسير في العبادات، جزء من أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لا ينفصل عنها. لذلك قال: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا، فهو مع المجموع، فهو مع الأمة. فهذا هو حقيقة المسلم. والربط بين هذه الأحاديث أن المسلم الذي كمل إسلامه واستوفى كمال الإسلام هو الذي يجمع بين ثلاثة عناصر: العنصر الأول
هو أنه صاحب علاقة مستقيمة مع الله سبحانه.

سبحانه وتعالى يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يصوم رمضان، يحج البيت، وصاحب علاقة مستقيمة مع خلق الله، فهو قد سلم الناس جميعا من لسانه ويده. فلا يكفي في كمال إسلام الإنسان أن يأتي بواحدة، بل هو محل نظر عند الناس. مثاله إنسان يصلي في المسجد، يحافظ على الصلاة، على الصف الأول، على الجماعة، ثم إذا خرج من المسجد أتى بما لا يليق بالمسلم، ربما يتكلم عن فلان عن فلان، يأكل مال فلان، يسخر من فلان، يضرب فلان، فهذا نستنتج أنه إنسان ما استوفى كمال الإسلام. أيضا إنسان يستقل بنفسه عن أمته ومجتمعه، نفس أمة له رأي خاص منشق عن جماعة المسلمين، صلي لحاله، بصوم لحاله، كل شيء لحاله، وقبلته لحاله، وذبايحه لحاله، هذا برضو إسلامه في مشكلة، لأن المجتمع المسلم مجتمع واحد متآلف مترابط على كتاب الله وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك يا أحباب، ما يلتفت إليه الناس بالعادة هو الشق الأول، علاقة الإنسان بربه، بيصلوا بصوموا، لأن الصلاة ببلاش والصوم ببلاش، ما فيه كلفة، الصغار يصلون ويصومون ويتقربون إلى الله، لكن ما فيه كلفة هو أن تضبط لسانك عن الناس، وأن تضبط يدك وضررك عن الناس، هذا فيه كلفة. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. لاحظ كيف أنت إنسان يستفزك في الشارع، كيف تستطيع أن تضبط أعصابك فلا تتكلم بكلام سوء، وإن سمعت الكلام السوء لا ترد بمثله، لا تفعل فعل يؤذي الناس، يسبب الضرر على الناس، هذا إنسان يراقب لسانه، يراقب جوارحه، يراقب حركاته، يراقب سكناته، إنسان صاحب قلب متصل مع الله سبحانه وتعالى. وإنما جاء الشق الأول في الإسلام من صلاة وصيام لتضبط الشق الثاني، ليسلم المسلمون والناس من لسانك ويدك. ما ثمرة الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني عن كل معصية تبعدك عن الله، تجد الصلاة ناهية، تحيي فيك صوت الإيمان وصوت الخوف من الله، هذا معنى النهي، مش إنها بتمنع، يعني لا يعني أن الذي يصلي لا يعصي الله، لا، كل ابن آدم خطاء، لكن معنى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن المسلم إذا وقع في معصية ما أو حتى في شبهة ما، تجد فيه صوت الإيمان يذكره بالله وبعذاب الله وبالخوف من الله، فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. صاحب قلب يقظ وروح يقظة ونفس لوامة تلومه على بعده عن الله سبحانه وتعالى، هذه الصلاة. الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الفائدة من الصوم أن تنال التقوى، والتقوى هي أن تفعل كل شيء يقربك من الله، وأن تبتعد عن كل شيء يبعدك عن الله. هذه التقوى إذا لم يكن يصاحبها تقويم للسلوك وتقويم للأخلاق، فما فائدة هذا الصوم إلا الجوع والعطش، وما فائدة هذه الصلاة إلا التعب والنصب. فكل العبادات، الزكاة، الحج، هي تربطك بالناس لتعدل سلوكك. فالله سبحانه وتعالى يا أحباب ليس بحاجة لا إلى صلاتنا ولا إلى صومنا ولا إلى عبادتنا. المؤمن لا ينفع ربه، والكافر لا يضر ربه، المنفعة والضرر عليك أنت. ينبغي عندما تصلي أن تشعرك صلاتك بالحياء من الله، عندما تصوم أن تشعر بالحياء من الله، عندما تقرأ القرآن أن تشعر بالحياء من الله. هذه هي فوائد العبادات، أن تنعكس على سلوك الإنسان. ومتى انعكست على سلوك الإنسان؟ بأن كان إنساناً مسالماً للآخرين، سنجد أن قلب هذا الإنسان أصلاً هو قلب سليم. أي شيء يخرج على اللسان أو يخرج على الجوارح
هو تبع

0: لما في قلب الإنسان. فكما قال سيد بن عطاء الله السكندري رحمه الله: ما استودع في غيب السرائر ظهر بشهادة الظواهر. إن كان إنسان يضمر الحقد، الحسد، الغل، الغش، سيظهر يوما ما على لسانه أو على جوارحه. ومن كان يضمر المحبة والاحترام والتقدير سيظهر على لسانه ويظهر على جوارحه. فالأصل هو القلب في كل هذا. هذه العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج، الغاية الأساسية هي أن تنظف هذا القلب، وأن تضبط هذا القلب، وأن تربط هذا القلب بالرب سبحانه وتعالى، وعندها سيكون الخلق مستقيما، وسيكون الخلق وفق شرع الله سبحانه وتعالى. لأن المسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى ما في قلوبنا. فالقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، ومتى صلح هذا القلب صلحت سائر الأعضاء، صلح التفكير، فيصلح السلوك، ويصلح ما يخرج من فم الإنسان. وربما إنسان يقوم بالعبادات الكثيرة والطاعات الكبيرة ثم يخسر كل هذا بسبب سلوكه غير السوي. فقد ذكر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة تكثر الصلاة والصيام وقيام الليل وقراءة القرآن إلا أنها تؤذي جاراتها، طول لسان، تعمل أذى، تكب الزبالة عليهم، تعمل مشاكل مع الجيران. قال: هي في النار. لاحظ، صلاة صيام عبادة، يعني اللي بيشوفها بيقول ما شاء الله هذه من أهل الجنة. قال: هي في النار. وامرأة أخرى تحبس هرة، حديث معروف، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كان الإنسان يحاسب حتى على إيذائه الحيوان، فكيف بإيذائه للإنسان؟ فكيف بإيذائه لأخيه المسلم؟ فكيف بإيذائه لأخيه المسلم إن كان من أرحامه؟ هذا أشد وأكبر. فعلى المسلم أن ينتبه إلى هذا، أن تكون الصلاة التي يصليها رابط له بالله سبحانه وتعالى، والصوم الذي يصوم رابط له بالله سبحانه وتعالى، كي يستفيد هذا القلب، وكي ينعكس ما في هذا القلب على اللسان وعلى الجوارح، فيسلم الناس من لسان الإنسان ومن يده ومن ضرره، فيكون الإنسان شعاع نور يسير بين الناس، شعاع هداية، كما هو حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: كان هذا إخوتي الكرام فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب في حديث الجمعة. أذان الظهر يحين بإذن الله في تمام 12:28. إلى ذلك الحين آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ معروف الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله العظيم، اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا وأطلق به ألسنتنا واستعمل به أجسادنا. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبسيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من أزواجنا

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله جاءنا بالبينات من الله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فلا عاصم من أمر الله إلا من رحم، فاتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ،

إن الله خبير بما تعملون. واحذروا يا عباد الله من المعاصي والذنوب، فإنها سبب البلايا والكروب، وسبب غضب علام الغيوب، تبعد العبد عن مولاه، وتوقعه في المعيشة الضنكا، وتحشره يوم القيامة أعمى، وتوقفه يوم القيامة أمام الله ذليلا خائفا. فتوبوا إلى الله من هذه الذنوب قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحات التي تزكيكم عند مليككم قبل أن تلقوه في يوم يجعل الولدان شيبا. وتذكروا قول الله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، يا عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى من على العباد أن أنزل إليهم القرآن، كلام الله يتلى على العباد صباح مساء، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويوقفهم على ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. وامتن الله على العباد أن بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أزكى الناس روحًا، وأنقاهم عقلًا، وأعلاهم خلقًا، وأنقاهم سريرًا، رسولًا يبين لهم كتاب الله، يشرح لهم الآيات، ويطبق لهم الأحكام، ويريهم كيف يكونوا بين يدي الله عباداً صالحين. اللهم صلِّ عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا شكر هذه النعمة، وأن نحفظها، وأن نكون أوفياء عليها حتى نلقى الله عز وجل، فنحشر تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لقد أمر الله تعالى المؤمنين بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فليتحمل مسؤولية نفسه من تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جعلنا الله تعالى

تعالى وإياكم منهم، من أولئك الذين آمنوا برسول الله ونصروه وعزروه فكانوا من أتباعه، وطبقوا ما نزل عليه من القرآن كما كان يعلمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء التحذير لأولئك الذين تسول لهم أنفسهم أن تضعف حالهم في الاقتداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وجاء التذكير مع التحبيب في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ثم يأتي بعد ذلك تحذير شديد اللهجة ليقطع الطريق على الشيطان أن يدخل على القلوب فتتهاون، فقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله ما شيء من الشقاء الذي يصيب الأمة إلا لأن اتباعها للرسول صلى الله عليه وسلم قد ضعف في جوانب حياتها. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلي لنا الأمر فيقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أحد أصحابه وكان في الصلاة في آخرها، فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنهى الصلاة وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، سمعتك وقد ناديتني وكنت في الصلاة، أي فأكملتها ثم أتيت؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ألم تقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ على المؤمن إذا سمع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه أن يترك ما في يده ويصغي إلى هذا الكلام الذي يحيي القلب من حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. فبآبائنا وأمهاتنا نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن حال الأمة في الاقتداء سيضعف في آخر الزمان، وسيظهر أناس يريدون الاكتفاء بالقرآن فقط دون أن يأخذوا شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه السلام: ألا يوشك رجلٌ

شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. إنها دعوة خطيرة شديدة الخطورة، إنها تريد أن تفصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم والرسالة، يريدون الفصل بين القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر قد فعله من قبلنا، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا فقال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون. فالذي يفصل في حال النبوة بين نبي ونبي أو بين النبي ورسالته، هؤلاء الله سبحانه وتعالى أبعدهم عن طريق الإيمان. نعم، إن هؤلاء يريدون تعطيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم لنا الكتاب وقدم تطبيقه، والذين لا يريدون هذا التطبيق العملي إنما ينتقصون الصورة التي أنزلها الله تعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زكى الله قوله فقال: إن هو إلا وحي يوحى. إن هؤلاء يريدون منا أن لا نقتدي برسول الله، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالذين يفصلون السنة عن الكتاب إنما يريدون منا أن لا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، والقدوة به واجبة أيضا. إن أعداء الدين لا يريدون أن يكون الرسول هو مرجعنا فيتوحد الفهم لدينا في مسائل الشرع، بل يريدون نقل الناس إلى أهوائهم وشهواتهم وأباطيلهم. قولوا لي بربكم، قولوا لي بربكم، عندما يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، فكيف نعرف تفصيلاتها؟ النية فيها، وضوءها، طهارتها، القبلة وأحكامها، وستر العورة، وفرضها ونفلها، وطولها وشكلها وخشوعها. يريدون أن يحرمونا من تلك الروايات التي نقلت تبتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوفه بين يدي الله حتى تتورم قدماه ليقول لنا: الصلاة مطلق الدعاء فقط، فما في داعي للمساجد، ولا تأتوا إلى صلاة الجمعة، ولا تأتوا إلى بيوت الله فتعمروها، خلاص ادعوا الله وين ما كنت.

والله تعالى يقول: وآتوا الزكاة. فمن أين نحصل على تفصيلاتها؟ وهي واجبة وركن قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أهل الردة عليها، على وفق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعها. نعم، يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عن الحج: خذوا عني مناسككم. وقالوا هم: لا تصلوا كما صلى رسول الله، ولا تحجوا كما حج رسول الله، بل ابتدعوا حجاً وصلاةً وزكاةً وأعمالاً اصنعوها لأنفسكم. إن هذه وأمثالها الكثير من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاء الإسلام بالأخلاق وكيف يتصرف الإنسان في الرضا والغضب، ولقد كان الصحابة الكرام يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأوا حسن أخلاقه، وقد امتدحه الله في الكتاب: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد رأى الصحابة هذا الوصف من الله عز وجل تماما كما وصفه، رأوا خلقا عظيما وسلوكا مستقيما. لقد درب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يكون الإنسان عبدا لله. لقد كان يطوف ويقول: لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا البيع والشراء، فباع واشترى واستدان وقضى الدين وشفع وشفع وزوج وتزوج وعمل كل ما يحتاجه الإنسان. من أين نأتي بمثل هذه الصورة المتكاملة حتى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قرآن يمشي على الأرض؟ وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوتيت القرآن ومثله معه، أي هي السنة. فقد أعطى الله تعالى نبيه القرآن وأعطاه السنة التي بها تفصل الأحكام وتشرح، ويرى الناس يسر الشريعة وكيف يقام العدل. فكان يحكم بين الناس في المسجد فيطلب البينات ويطلب الشهود ويطلب الإثباتات ويقضي بين الناس بالحق والعدل. وهو صلى الله عليه وسلم كما هو نبي المرحمة هو نبي الملحمة، فإن كل القوانين التي تحفظ المدنيين والأطفال والنساء وغير المقاتلين كلها هذه جاءت في وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون بعد ذلك في يوم من الأيام قوانين إنسانية في العالم. ولكن الإنسان كفور، وضعها قوانين وأخذ فوائدها وطبقها على نفسه ولم يطبقها على المسلمين الذين أتوا بها. فيا حسرة على أمة

تعيش في زمن الضعف، إن ضعفت الإمكانات فإياكم أن تضعف العقيدة أو يضعف اليقين، فإن اليقين وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتنا لله عز وجل هي السلاح الأخير الذي بين أيدينا للنصر، فتمسكوا بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. عباد الله، اتقوا الله فقد كفى ما كان، وبادروا بالعمل الصالح فقد انقضى الزمان، وتذكروا أننا في آخر الزمان، فاقبضوا على جمر الإيمان، وتمسكوا بسنة حبيب الرحمن، ولنعض عليها بالنواجذ حتى نلقى الله عز وجل على المحجة البيضاء، فيكون الموعد عند الحوض. فطوبى لمن تحمل الجمر وصبر على القهر وثبت على الحق، فلن يروى عطشه إلا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في شربة لن تظمأ بعدها أبدا. واعلموا أن الله صلى وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن القرابة والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا همّا لنا ولهذه الأمة إلا فرجته لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحم أمة محمد، وأصلح شأنها، واجمع شملها، وتول أمرها، وردنا إليك ردًا جميلًا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج كرب إخواننا في غزة وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم داوِ جرحاهم، وشافِ مرضاهم، وفُكَّ أسراهم، وبارِك لهم في طعامهم وشرابهم ولباسهم وعتادهم وقوَّتهم يا أرحم الراحمين. واجعلهم شوكةً في حلوق أعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يُعجِزونك يا رب العالمين. اللهم وفِّق مليك بلادنا عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واجعل يا ربي بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء.

استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف. رحم الله امرأً سوى نفسه. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام.

تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. هكذا إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. في نهاية هذه الفترة أوجه التحية والشكر للزملاء فريق عمل هذا النقل من وحدة النقل الخارجي محمد العميان، من المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، من الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد وليث الدعجة، من قناة أدعو محمد المحاميد محمد خالد ومأمون وشاح. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استديوهاتنا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعاً

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا

هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق

ذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءك

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

أرسلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

لها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا

0: ميت
1: ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

0: والأسرة من أغلى النعم.
1: برنامج أسبوعي يتناول قضايا الأسرة والطفل. إعداد وتقديم ولاء أبو

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في هذا اللقاء الجديد.

نسعد بلقائكم ونطل عليكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم آفاق أسرية، والذي يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة عمان FM، فأهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعينا الكرام، تعتبر الأسرة هي النواة الأولى لبناء المجتمع الصالح، وبقدر ما تكون الأسرة قوية متماسكة بقدر ما يكون المجتمع قويا متماسكا. فقد اهتم الإسلام ببناء الأسرة المسلمة وإقامتها على أدق وأرقى الأسس، لكن في بعض الأحيان قد تعتري بعض الأسر والعائلات العديد من المشكلات التي تؤدي إلى التفكك الأسري، حيث نجد بعض الأسر التي يسودها الفتور والإهمال والتراخي. لكن ماذا يحدث عندما تهتز أركان الأسرة؟ ماذا يحدث عند غياب المودة والرحمة وتحول الأسرة إلى ساحة من الصراعات والخلافات؟ وما الأثر الذي يتركه التفكك الأسري على الأبناء وهم الذين يحتاجون إلى الشعور بالسكينة والاستقرار؟ وللإجابة مستمعينا الكرام عن هذه الأسئلة، يسرنا أن يكون معنا الخبير الأسري الدكتور المحامي حسن الزوايدة. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور.
1: حياك الله، الله بارك فيك، الله يكرمك.
0: حياكم الله. دكتور، الأسرة كما نعلم أنها هي البيئة الأولى التي يكتسب فيها الأبناء القيم والسلوكيات التي ترافقهم في حياتهم، بالتالي يعني استقرار الأسرة دكتور ينعكس على أفراد الأسرة وعلى المجتمع بشكل عام. بالمقابل الأسرة يعني في حال تعرضت لمشاكل أو ما يؤثر على تماسك الأسرة يظهر ما يسمى بالتفكك الأسري. بداية دكتور، توضح لنا ماذا نعني بالتفكك الأسري؟
1: بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم
0: عليه الصلاة والسلام.
1: أما بعد، بداية أشكر برنامج آفاق أسرية، وأشكر الأستاذة والمقدمة للبرنامج ولاء أبو خضير على اختيارها للعناوين التي تخدم الوطن وتخدم الأسرة وتخدم المجتمع، فهذا شيء عظيم تشكر عليه الإذاعة وهذا البرنامج بالأخص على ما تقدم للأسرة وللوطن من برامج تخدم المواطنين وتخدم الأسرة. فالأسرة بداية هي اللبنة الأساسية والأولى والركيزة التي يعتمد عليها لبناء المجتمع الآمن والمستقر.
0: نعم.
1: فحقيقة أستاذ ولاء، صلاح المجتمع واستقراره وأمانه من خلال صلاح الأسرة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأسرة هي بيت التنشئة الاجتماعية socialization، وهي الخاصة بتربية وتنشئة والحاضن الأساسي والتربوي والنفسي والأخلاقي الرئيسي. فالأسرة ليست مجرد مجموعة أفراد فقط، بل هي علاقات. أيضا التفكك الأسري له معاني كثيرة، نأخذ منها معنى مهم ونركز عليه، فهو انحلال الروابط والعلاقات التي تجمع أفراد الأسرة الواحدة، وأيضا ضعف وانهيار الأدوار التربوية والاجتماعية والرعاية للوالدين.
0: نعم.
1: والتفكك الأسري يكون له صور كثيرة، نأخذ منها صورتين. الصورة الأولى التفكك المباشر اللي هو المادي، وهو الانفصال بين الزوج والزوجة والأب والأم.
0: نعم.
1: أيضا غياب أحد الوالدين بالوفاة مثلا، أو السفر الطويل والغياب عن ساحة التربية والرعاية للأولاد، أو السجن. هذه النواحي المادية اللي بتأثر على الأسرة وأيضا بتجعلها تفكك بصورة فظيعة.
0: نعم. إذا لا يقتصر يعني دكتور التفكك الأسري على حالات الطلاق والانفصال.
1: نعم، احنا نقول الناحية المادية هي
0: نعم.
1: الطلاق، الانفصال بيأثر، بيصير انفلات في الأسرة، بيصير الأدوار تقريبا فيها نقص، بغياب الأب أو غياب الأم يسبب نقص في الأسرة في الرعاية.
0: نعم.
1: في عندنا أمر ثاني هو أمر غير مباشر، تفكك غير مباشر معنوي، هذا بيكون نوع من الصمت. كثير من بيوت الأسر بيكون فيها عملية اللي هو النوع المعنوي، والنوع المعنوي هذا أشد خطورة، لكون الوالدان يعيشان تحت سقف واحد وفي بيت واحد ومع بعض، ولكن يسود الأسرة التصحر العاطفي.
0: نعم.
1: أو الجفاء
0: بدون تواصل
1: العاطفي
0: فيما بينهم. نعم.
1: ما في علاقات بينهم، ويسود الأسرة أيضا هذا الجفاف، مما يؤدي إلى النزاعات والمشاكل الكثيرة المستمرة، وتغيب روح الحوار والنقاش

0: الكلام البناء والعيش في البيت كالغرباء، فما في بينهم كوميونيكيشن، تواصل. هذا
1: نعم.
0: من الأسباب اللي تأثر على الأسرة وبتجعل إيش التفكك كل أسرة بهذه الصورة.
1: نعم، يعني أكيد دكتور الأسرة كما تحدثتم هي منظومة متكاملة بتقوم على المودة والرحمة والتواصل، وأي خلل في هذه المنظومة سوف ينعكس على استقرار الأسرة ودورها التربوي. دكتور، يعني اليوم مع التحديات التي تواجهها الأسرة أصبح موضوع الحفاظ على استقرار الأسرة وتماسك الأسرة أمر غير سهل. يعني اليوم نلاحظ كيف تبدأ الخلافات بمشكلة بسيطة، ولكن يعني مع الوقت وغياب الحوار والتواصل بين أفراد الأسرة تكبر هذه المشكلات ويكون لها الأثر الكبير والواضح على العلاقة بين أفراد الأسرة. نتحدث عن العوامل والأسباب التي تؤدي إلى حصول التفكك الأسري.
0: أكبر سبب من أسباب التفكك الأسري هو ضعف الوازع الديني. كثير من الناس يستهين بالوازع الديني. الوازع الديني شيء مهم جدا
1: الأساس.
0: فهو يغيب الصبر. الوازع الديني لما يغيب بغيب الصبر، وأيضا يغيب التغاضي والتطنيش للمشاكل، وأيضا تغيب الرحمة والمودة بين الناس، وعدم معرفة كل طرف بالحقوق والواجبات التي يحث عليها الدين ويحث عليها علماء الأسرة وعلماء التربية. فالوازع الديني بيغيب هذه الأمور كليا، فبيصبح فيه هنا في البيت تمزق.
1: نعم.
0: النقطة الثانية هي الضغوط والتعثر المالي. الإنسان يتعثر ماليا، أو الضغوط الاسترس الذي يتعرض له في الأزمات الاقتصادية، منها تراكم الديون عليه، مثلا عدم العمل، انقطاع عن عمل، مما يسبب التوتر النفسي بين الزوجين بشكل مستمر. بيصير في نقص مالي في البيت، ما بيقدر الرجل يؤدي دوره أو الزوجة تؤدي دورها في البيت، فبيصير بينهم مشاكل وبيصير انقطاع.
1: نعم.
0: في أيضا ضعف مهارات التواصل الاجتماعي، كوميونيكيشن، غياب التواصل وضعف لغة الحوار والنقاش الإيجابي بتسبب مشاكل كثيرة، وضعف سبل حل الخلافات، حيث يتم حل الخلافات الزوجية عن طريق الصراخ ورفع الصوت والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، وهذا يسبب تمزق أسري بشكل لا يطاق. أيضا عندنا الإدمان والانحرافات السلوكية. كثير من الآباء والأمهات أو بعضهم يقع في الانحرافات السلوكية أو في التعاطي، تعاطي المخدرات مثلا، وهذا يدمر الأسرة تدمير شامل.
1: نعم.
0: ويقتلع أركانها وثباتها وقوتها في المجتمع، فيجعلها هشة أمام أفراد المجتمع أو الجيران، ويؤثر على الأسرة تأثير سلبي والعياذ بالله.
1: يعني دكتور لابد أن تكون الأسرة واعية، ويعني في كل حلقاتنا نركز على أهمية الحوار الأسري والتواصل بين أفراد الأسرة في إدارة الحياة الأسرية. دكتور، عند حدوث التفكك الأسري يعني أكثر طرف يتأثر بهذا التفكك هم الأبناء، خصوصا الأطفال. يعني الأبناء هم الطرف الذي يعيش نتائج هذه الخلافات، وكما نعلم يعني الطفل يحتاج للاستقرار الأسري وأيضا الشعور بالأمان داخل أسرته. لكن عند غياب هذه العوامل التي تحدثنا عنها قبل قليل تظهر العديد من الآثار السلوكية والنفسية عند الأبناء. نتحدث عن آثار التفكك الأسري على الأبناء بشكل عام والأطفال بشكل خاص.
0: حقيقة أستاذ ولاء، الأطفال هم الحلقة الأضعف بين الأب والأم.
1: صحيح.
0: فأحيانا الأم لا تستطيع أن تحصل حقوقها من الزوج، سواء كانت مادية كما ذكرنا أو معنوية.
1: نعم.
0: لا تستطيع تحصيل حقوقها، فيكون الحلقة تفريغ غضبها في الأطفال، في الحلقة الأضعف وهم الأطفال، أو العكس، أن يفرغ الأب غضبه في الأطفال وهم الحلقة الأضعف. فهنا الطفل يشعر بالخوف، وأحيانا يشعر بالاكتئاب وفقدان الأمان. ما في أمن في البيت، ما في أمن في الأسرة.
1: نعم.
0: الأب والأم طول النهار هم مشاكل، أو مطلقين وغايبين عن بعض، أو في أشياء مأثرة على نفسيتهم. أيضا الطفل يشعر دائما بالذنب أنه هو السبب.
1: نعم.
0: هو السبب مثلا النواحي الاقتصادية، المادية، المعنوية. ويعتقد الطفل إذا كان في طور الطفولة المبكرة أو المتوسطة أو المتأخرة أنه هو السبب في الخلافات بين والديه.

0: فأحيانا يتصرف تصرفات غير واقعية وغير مقبولة فيصاب بالانطواء. وأيضا لما يلتقي مع الناس دائما خجول، عنده ضعف في الثقة بالنفس. نعم. حتى مع الأطفال في المدارس، حتى مع الأطفال في المنطقة اللي بيعيشوا فيها. أيضا في هناك أثار، هاي بنتكلم عنها إحنا، أثار تنطوي على النفس. في هناك أيضا أثار ثانية اللي هي السلوكيات.
1: نعم.
0: بيصير الطفل عدواني، ممكن يضرب أصحابه، ممكن يضرب أخوه، يأخذ أغراض أخوه أو لعب أخوه أو يأخذ أدوار أخوه. فهذا بيفرغ شحنات في داخله غاضبة فرغت من أبيه أو من أمه، يفرغها في زميله أو أخيه. أيضا هناك اضطرابات نمائية من ضمن هاي السلوكيات اللي بتصير فيها أثار سلبية، اللي هي التأتأة في الكلام والتلعثم في الكلام، أو الحلم في الليل بالكوابيس. من الأطفال ما يحصل لهم أصلا مشكلة أكبر مما نتوقع، وهي الخروج للشارع والهروب للشارع وترك الأهل والاعتماد على رفقاء السوء الذين يضيعون. وأيضا ممكن يستخدموا الأهل معه أو هو يستخدم الألعاب الإلكترونية للهروب من الواقع، فيبقى على الهاتف، مما يؤثر على شبكيته ويؤثر على ذاكرته ويؤثر على عقله.
1: نعم.
0: مما يؤدي آثار تحصيلية وعقلية وين؟ في المدرسة، فبتراجع في علامات في المدرسة،
1: تحصيل الدراسي.
0: نعم، بيأثر على تحصيل الدراسي وعدم وجود بيئة مشجعة تخلي بيته يستقر أو منزله يستقر، فبتشتت انتباهه وعدم قدرته على التركيز. حتى لما طالب منه بعض الأحيان، طالب منه شغلة معينة طبها منه يجيبها، بروح بيرجع لك مرة ثانية، شو قلت لي؟ بعيدها مرة ثانية.
1: نعم.
0: تحكي له العبارة مرة مرتين ثلاث، ما في تركيز، ما في انتباه، الفوكس عنده تقريبا شبه انعدم. ليش؟ لأنه اتبع اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي أو على الألعاب الإلكترونية، أو قام بحمل نواحي سلبية منها تشتت الانتباه وعدم معرفة الحقيقة
1: بالأمان. نعم، يعني والدكتور هنا بيجي دور الأهل والأسرة في حال حدوث الخلافات بين الأزواج، المحافظة على علاقة الآباء بالأبناء وإبعاد الأبناء عن المشاكل وعدم استخدام الأبناء كوسيلة ضغط، خصوصا في حدوث حالات الانفصال والطلاق.
0: نعم أكيد، في عندنا إشي اسمه الطلاق الإيجابي، الأب والأم والأطفال هذول شركاء. في حال عدم توافق الأب والأم يجب أن نحافظ على الفرع الثالث وهو الأطفال، الانفصال الإيجابي بالود والاحترام، وأيضا المحافظة على الرعاية والتربية للأطفال. مش لما الأم تأخذ الأطفال تحرض أولادها على أبوهم، طبعا بتدخل الجد والجدة، بتدخل الخال والخالة، بيوقع بينه بأقوى، والعم والعم والجد والجد من الجهة الثانية.
1: فلما نعم، التحريض من قبل الجهتين، يعني
0: من قبل الجهتين، فهنا تحصل مشكلة. يجب علينا حتى في الطلاق أن يكون طلاقنا إيجابي والمحافظة على الأطفال بصورة يرضاها الإسلام والوازع الديني الذي في داخلنا. فالأطفال لما يكونوا عند الأم، الأم تدعوهم لأن يكونوا محترمين لوالدهم وتعطي صورة طيبة عن والدهم، وعندما يسألوها عن سبب الطلاق أو الانفصال تجيبهم بأنه لم يحصل اتفاق فقط، ووالدهم رجل طيب ويفهم ويعرف في الأمور ويجب عليهم أن يبروه. وأيضا كذلك الأمر بالنسبة للأب، عندما يكون عنده الأطفال يجب عليه أن يحث أبنائه على بر والدتهم واحترامها. صحيح. وتقديرها.
1: نعم دكتور، الآن نود أن نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، كيف أثرت على استقرار وتماسك الأسر، وكيف أثرت أيضا على العلاقات داخل الأسرة. يعني اليوم لا ننكر أن الهاتف أصبح جزء أساسي في حياة كل فرد في الأسرة، منلاحظ كيف أفراد الأسرة يكونوا في نفس المكان، لكن يعني كل واحد منهم منشغل بعالمه الخاص على الهاتف. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الوسائل على استقرار الأسرة؟
0: حقيقة بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي أو استخدام الهاتف والنقال مع الأطفال يؤثر تأثير سلبي كبير إذا كان لمدة طويلة. منها أنه هو بتعامل الطفل مع عالم افتراضي فينقطع عن العالم الحقيقي، فهنا يحصل جفاف عاطفي بين أفراد الأسرة كاملين. يعني أحيانا بتروح على ناس زيارة، أنت رايح زيارة أنت أولادك، بتلاقي الزوج ماسك الهاتف في يده ومش قادر يتكلم معك.
1: نعم.
0: الزوج كذلك الأمر وكأنه حساسية. والأطفال أحيانا بنراجع مراكز صحية أو بنراجع في أماكن عامة، بنلاقي الأم بتسكت ابنها أو طفلها بالهاتف.
1: صحيح.
0: فهذا بيصنع عنده التعامل مع العالم الافتراضي والانقطاع عن العالم الحقيقي، فيسبب له جفاف عاطفي وانفصال رقمي، فهو يعيش مع الذكاء ويعيش مع الأمور التي هي بعيدة جدا، فيحصل بينهما بين الزوج والزوجة الطلاق النفسي. بصير الزوج يكتفي بهاتفه وبما فيه من مواقع التواصل الاجتماعي وينقطع عن زوجته الحقيقية، والزوجة كذلك الأمر، فينقطع بينهما الحوار الدافئ والحوار الراقي والنقاش الذي يكون فيه حقيقة وواقع.
1: نعم.
0: أيضا هناك يحصل مقارنات، هذه المقارنات تكون هدامة ومتراجعة في مجملها في منصات التواصل الاجتماعي، يخلق نوع من السخط وعدم الرضا عن الشريك والحياة الاقتصادية والاجتماعية، فتصبح الشكاوى والتشاكي على مواقع التواصل الاجتماعي مما يؤثر على الزوج أو الزوجة.
1: نعم.
0: يعني ترضى الزوجة بالقليل وترضى بما قسمه الله، لكن عندما التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي تصير مقارنات بينه وبين الآخرين، فبيصبح البيت ينهار شوي شوي.
1: نعم.
0: أيضا الزوجة أو الزوج أو الأبناء بيفشوا أسرارهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بس عندهم أمر طبيعي، بدي يجمع لايكات، بدي يجمع كذا، بدي يجمع جبات.
1: نعم.
0: فبتصير يبعث إيش أسراره الشخصية وتنازل عن كرامته وتنازل عن أمور كثيرة،
1: عدم الخصوصية في البيت.
0: نعم، عدم الخصوصية وأفشاء الأسرار البيت كامل، سواء عن طريق الزوج أو الزوجة أو الأبناء.
1: نعم.
0: فهذا من أسباب تدمير أسرة وحصول الطلاق. أيضا في نقطة مهمة جدا، الأبناء إذا انشغلوا بهذه المواقع بيصير هنا في إهمال أو انقطاع بين المربين والرعاية، دور الرعاية اللي هو الأب والأم والأبناء، فبصير المنصات والأماكن هاي مواقع التواصل الاجتماعي هي التي تربي الأبناء وليس الآباء، فدائما بتابع طرق يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، يأخذ عنها معلومات، يأخذ عنها قوانين وأمور تربوية، وأحيانا قد تكون غير نظيفة هذه المواقع، مما يجعل الطفل يبحث عن الأمان والاهتمام وين خارج المنزل، ويقتنع بالشيء اللي خارج المنزل سواء كان من الأصحاب أو من مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا خطر. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي لها أثار طبعا صحية، أو الهاتف له أثار صحية، منها تأثر الشبكية بالإشعاعات من الهاتف من متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤثر على الدماغ ويجعل عدم التركيز، فهذا له أثر سلبي كبير جدا جدا، فيجب علينا أن نخفف منه وأن نجعل ساعات معينة للقاء الواقعي والحقيقي حتى نتواصل تواصل إيجابي.
1: نعم، يعني للأسف اليوم دكتور أفراد الأسرة كل فرد منشغل في هذا العالم الافتراضي.
0: نعم.
1: لم يعد هناك تواصل بين أفراد الأسرة وتفاعل واقعي فيما بينهم وحيوي بين أفراد الأسرة، وأحيانا يعني اللجوء لهذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، يكون للهروب أصلا من المشاكل الأسرية.
0: أكيد.
1: نعم. دكتور، يعني مع وجود كل هذه التحديات، ماذا تستطيع الأسرة أن تفعل حتى تحافظ على تماسك الأسرة، خصوصا عندما تبدأ الخلافات التي تؤثر على العلاقة بين الأزواج وعلى الأبناء؟ كيف للأسرة التعامل مع هذه الخلافات قبل أن نصل لمرحلة يصعب فيها الإصلاح بين أفراد الأسرة؟
0: حقيقة هذا السؤال يعني له إيجابية عظيمة في التوجه للحل الأول، وهو socialization، التنشئة الاجتماعية.
1: نعم.
0: كيفية اختيار الزوج وكيفية اختيار الزوجة واللقاء بينهما بالمودة والرحمة، أن يكون بينهما رحمة ومودة، أن يجعلوا بينهما مودة ورحمة، ويجعلوا بينهم ولا تنسوا الفضل بينكم.
1: نعم.
0: نعم، بينهما فضل، يحترموا أنفسهم. الإنسان لما يلتق مع شخص لو 10 دقائق بتذكر فضله والعشرة اللي كانت بينهم، فيجب عليهما أن يحترما بعضهما بعضا، وأن يحصل بينهما اللي هو الكوميونيكيشن، التواصل، وأيضا يكون intrinsic motivation، دافعية داخلية تدفعهم لأن يحبوا بعضهم. نستطيع الآن أن نحدد ونقنن مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف ككل.
1: نعم.
0: رقم 2، نعوض عنه أستاذ ولا بالرحمة والمودة واللقاء والحوار الطيب. أيضا بعد الخلافات عن الأطفال، لما يحصل بين الزوج والزوجة خلاف، أن يبقوا هذا الخلاف مؤجلا لساعة متأخرة من الليل عندما ينام الأطفال، ويلتقوا ويتحاوروا حول هذا الموضوع، وأن يبعدوا الأطفال عن هذا النقاش والحوار، لأن الأطفال يتأثرون تأثرا سلبيا وليس إيجابيا، لمشاكل والديه، لأنه في عندنا الموديل أو القدوة والنموذج هو الأب، والموديل والقدوة والنموذج هو الأم أيضا. عندما يرى الأطفال هؤلاء القدوة والنموذج والموديل أمامهم ضعيف أو يتشاجر أو يتنازع، لأنهم ينحرفوا عن مسار التربية الصحيح واللقاء الطيب فيما بينهم وبين أقرانهم في المدارس أو في الحي الذي يعيشون فيه. أيضا يجب على الآباء والأمهات أن يجعلوا أوقات خلال اليوم، وقت خلال اليوم للحوار والنقاش وأيضا استماع للمشاكل الخاصة فيهم، ويشاركوا جميعا في أمور بيتهم من تخطيط ومن ترتيب ومن محبة ومن كذا. يذكروا أيضا من ضمن النقاط التي يذكروها في الحوار وإحياء الحوار في الأسرة أن يكون إحياء المودة والرحمة والاحترام والتقدير، وأيضا الحوار الدائم وليس الانقطاع. يجب على الآباء أيضا والأمهات أن يعوا بقضية الطلاق الناجح أو الإيجابي في حالة استحالة العشرة والاستقرار مع بعض، أن يكون انفصالهم بمحبة واحترام وتقدير، هم اتفقوا لكن يقدروا بعضهم تقديرا طيبا ويحترموا بعضهم من أجل أطفالهم حتى يتربوا التربية الطبيعية والتربية الصحيحة. أيضا هناك كثير من الناس بتمر علي أنا كثير، بيجي شخص أو شخص رجل أو مرأة براجع بالصلح وبالإيجابي، نعمل له برنامج كامل متكامل حتى نلم الأسرة ونجعلهم أسرة محترمة، يرفض كليا ويضع الأموال الطائلة لانفصال الأسرة وليس لتماسكها، يسعى لتفكيكها. هذا كله طبعا من جراء الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب 3 مرات: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فالغضب والثأر للنفس يجعل الزوج يضع زوجته في مجال لا يوجد فيه رحمة، وأيضا الزوجة كذلك الأمر، ولا يوجد فيه مودة ولا يوجد فيه ترابط ولا يوجد فيه تماسك، فيصبح التفكك الأسري بهذه الصورة. فيجب علينا أن ننتبه أن على العائلة عندما ترى في هناك هزات في الأسرة أو في حركة معينة تؤثر وتبعد الأسرة وتوصلها لمرحلة الانفكاك الأسري، أن يتوجهوا لمكاتب الإصلاح الأسري وللصالحين في المجتمع ويأخذوا منهم جميع الأمور والاستشارات التي تساعد الأسرة في البقاء في بر الأمان.
1: نعم، ويعني أمر طبيعي دكتور وجود خلافات في كل بيت وفي كل أسرة، ولكن عند وجود المودة والرحمة والحوار نستطيع تجاوز هذا الخلاف. وبعد أن تحدثنا دكتور عن التفكك الأسري وأسبابه وآثاره، نصيحة تقدمها للأسرة في الحد من التفكك الأسري، وكيف للأهل التعاون للحفاظ على استقرار الأسرة وتعزيز الروابط بين أفراد الأسرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأسرة اليوم؟
0: أشكرك على هذا السؤال. حقيقة يجب علينا كما ذكرت في بداية حديثي عن التنشئة الاجتماعية، أن تنشأ الأسرة من أب وأم متفقين ومتوافقين، وأن يكون بينهم نوع من الحوار، وأيضا حتى يتخلصوا من قضية التفكك الأسري والطلاق، أن يكون بينهم تواصل يومي، تواصل واقعي وحقيقي في الصباح وفي المساء وفي كل أوقات اليوم، وأن يكون البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا أن يكون بينهم المناقشة والحوار ووضع الخطط للأسرة، الخطة تكون مشتركة بين الزوج والزوجة. نعم. وأحيانا يشرك الأولاد في تنظيم البيت حتى يتعلموا في المستقبل أن تبقى الأسرة متماسكة. فهذا المشاركة في تخطيط والتنظيم للبيت وللأسرة باجتماع الكل يجعل الأسرة في بر الأمان. أيضا أن نركز على الوازع الديني والوازع الاجتماعي والوازع النفسي وأيضا الوازع الاقتصادي، أن نجعل دائما خطط بديلة وجاهزة تجعلنا في بر الأمان لو تعرضنا لنوع من الديون أو عدم العمل، وأيضا أن تكون خطط جاهزة عندما نرى طفل يحاول أن يخرج عن مسار التربية الصحيحة، أن نضع له خطة، الزوج والزوجة يضعوا له خطة سرية كيف يتعاملوا معه، أن يخففوا مثلا من مواقع التواصل الاجتماعي، أن يخففوا من خروجه مع أطفال السوء أو رفقاء السوء، أن يخففوا أيضا من تقصيره في واجباته المدرسية أو في واجباته البيتية، أن يجعلوا رحمة بين الأبناء يجعل الزوج بينه وبين زوجته رحمة ومودة وعبارات جميلة، يقابل بعضهم بالكلمات الطيبة والعبارات الجميلة أمام أبنائهم، فيتأثر الأبناء في هذه المحبة بين

0: الأب والأم، أن يكون الحوار والنقاش بين الأب والأم بهدوء وبصوت منخفض وبمحبة وبرقة. فهذا عندما يشاهدونه الأطفال يتوجهون إلى الرعاية الصحيحة وإلى التربية الصحيحة وإلى النجاح في مدارسهم وأيضا في حياتهم وفي تعاملهم مع الآخرين. أيضا يجب على الزوجة أن توفر لزوجها كافة أسباب السعادة، وأن ترحمه وأن تحترمه وأن تقدره وأن تجعله في عينيها. وأيضا يجب على الزوج أن يحترم زوجته ويرحمها ويقدرها ويجعلها في عينيه، ويجعل بيته شعاره السعادة وملؤه الإيمان. عندما ينظر الناس من الخارج بيته يرونه كأنه بيت سعيد أو شعاره السعادة، وعندما يدخلون يجدون فيه الوازع الديني أي الإيمان. فهذا يحقق لنا أسرة محترمة، مما يؤثر على المجتمع الأردني كامل، ويصبح مجتمع محترم ويقدر بين المجتمعات الأخرى بأخلاقه وآدابه ودينه وعاداته وتقاليده التي تربى عليها عن أجداده الصالحين.
1: نعم، كل الشكر لكم دكتور على هذه النصائح القيمة، وعلينا كأسر أن نحافظ على العلاقات الأسرية بتخصيص وقت للجلوس مع أفراد الأسرة، وأيضا الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، يكون هناك جلسات حوار فيما بينهم بين أفراد الأسرة. ونسأل الله تعالى أن يحفظ أسرنا من كل سوء، وأن يجعلها قوية متماسكة قائمة على الاحترام والتفاهم والمودة. كل الشكر لكم الدكتور حسن الزوايد الخبير الأسري، شكرا لكم دكتور.
0: بارك الله فيك، الله يعطيك العافية.

0: إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل حسن حماد الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولاء أبو خضر أطيب الأمنيات، إلى أن نلقاكم بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق أسرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع إعادة لدرس الجمعة الديني من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه فضيلة الشيخ جعفر الكساس به.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا فيك علما يا أكرم الأكرمين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، حديثي إليكم في هذه اللحظات تكريم الإسلام للمرأة، وأستفتح بالذي هو خير من كتاب رب العالمين. يقول

يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأفاضل، لقد كانت المرأة قبل الإسلام في الجاهلية كانت تعيش حياة البؤس والشقاء والحرمان، كانت تعيش حياة الظلم والاستبداد والاضطهاد والقهر والذل والهوان، لا حرية لها، لا كرامة لها، لا حق لها في الحياة، حتى في الحياة لا حق لها في الوجود المرأة، بل كانوا يعمدون إلى المرأة فيدفنونها وهي حية، قال: مخافة الفقر والعار. وكانوا يكرهون ولادة البنت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم أن يختفي من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. فلما جاء الدين الحنيف دين الإسلام أعز المرأة وأكرمها وأعلى مكانتها وقدرها وأعلى شأنها، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، أي أن النساء مساويات ومماثلات للرجال في بعض الحقوق، ومن هذه المساواة المساواة في أصل الخلقة. فالله عز وجل في كتابه العزيز يقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي الذكر والأنثى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ميزان التفاضل التقوى عند الله عز وجل. فالمرأة مساوية ومماثلة للرجل في أصل الخلقة، في أصل الخلقة. أيضاً أيها الإخوة الأحبة، المرأة مساوية للرجل في الحرية وفي الكرامة الإنسانية، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. المرأة مساوية للرجل في حق الحياة. فالإسلام أيها الإخوة الأحبة حرم قتل الأنفس، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والله والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. المرأة مساوية للرجل ومماثلة للرجل في التكاليف الشرعية، في المعاملات، في العبادات، في البيع والشراء، في التكاليف الشرعية المرأة مساوية. النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المرأة مساوية للرجل في الثواب والعقاب، لقول الله عز وجل: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. المرأة مساوية ومماثلة في الحق في الميراث، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، قال: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للمرأة الحق في اختيار الزوج، وللمرأة الحق في الزواج. والله تعالى يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قال: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام من باب الحق

للمرأة في اختيار الزوج، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. فالمرأة في الجاهلية كان لا اختيار لها ولا حرية لها في اختيار الزوج، بل كان إذا مات زوجها تورث إلى غيره رغما عن أنفها. فالإسلام أعز المرأة وأكرمها، فقال الله عز وجل في هذا المجال، قال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. المرأة لها الحق، لها حقوق كما عليها واجبات. والنبي عليه الصلاة والسلام في شدة مرضه عندما خرج إلى الناس وخطب بهم أوصاهم فقال: الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، أي أستحلفكم بالله أن تحافظوا على الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، أعادها مرتين صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بالنساء خيرا، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، رفقا بالقوارير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفقا بالقوارير، شبه المرأة بعواطفها وأحاسيسها بالقارورة سريعة الانكسار. ومعنى هذا الحديث: لا تعاملوا النساء بالشدة والعنف، بل عاملوهن باللطف واللين والحنان. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى البنت التي كانت تدفن في الجاهلية، قال: مخافة الفقر والعار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تكرهوا البنات، لا تكرهوا البنات، فإنهن المؤنسات الغاليات، والله لا سعادة ولا فرح ولا سرور في بيت لا توجد فيه بنات. البنت مصدر ومنبع الحب والرحمة والحنان، منبع الفرح والسرور. ولهذا النبي عليه الصلاة الله عز وجل في كتابه العزيز اعتبر البنت هبة وأعطيه ومنحة من الله، قال: يهب لي من يشاء إناثا. فقد قدم المنحة، قدم البنت في الأعطية على الذكر، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عال جاريتين، أي من كان له بنتين من عال جارتين حتى تبلغ، قال: جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم الوسطى والسبابة صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت له ثلاث بنات، قال: فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، أي من ماله، قال: كن له حجابا من النار، كن له حجابا من النار. وقد اختص الإسلام الأم بمزيد من الفضل والإحسان والإكرام لما تحملته الأم من أعباء ومن أتعاب ومصاعب ومشاق في الحمل والوضع والرضاع. وقد صور لنا القرآن الكريم هذا المشهد، فقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قالت له عائشة: جاءتني امرأة مسكينة لها ابنتين تطلب طعاما، فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهن تمرة، ثم رفعت الثالثة إلى فيها فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة بينهن، فبلغ ذلك عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت لها الجنة، جعلها الله وإياها.

0: إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان إلى إعادة لدرس الجمعة الديني من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه فضيلة الشيخ جعفر الكساسبه. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

0: واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا ربي أنت المستعان وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا ربي زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا وعبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج السيرة أذن خير على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

الحمد لله الذي جعل هذا الكون كله يسبح بحمده ويشهد لعظمته، هذا الكون الذي صاحب سيد البشر أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه، والذي ما مشى على أرض إلا ازدادت شرفا، ولا وقف في مكان إلا أصبح يحمل ذكر النبوة. إخوتي الكرام، فإذا كنا قد تأملنا في صحبة الجبال والرياح والأشجار والطعام والماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا اليوم نقف عند أعظم شاهد على الرسالة، الأرض. هذه الأرض التي حملت خطواته واستقبلت دماء الشهداء، وستشهد يوم القيامة لمن مشى عليها بطاعة الله. فهل كانت الأرض مجرد تراب ورمال وحجارة، أم أنها كانت رفيقا للنبوة يؤدي دوره بأمر الله؟ مستمعينا، هذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة المشرفة بشرف الحديث عن رسول الله.

0: مستمعينا، هذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة المشرفة بشرف الحديث عن رسول الله. يصحبنا فيها ضيفنا فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، رئيس قسم الدعوة والإعلام الأسبق في جامعة العلوم الإسلامية، المحقق في التوثيق الملكي الهاشمي. حياكم الله فضيلة الدكتور مصطفى.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم على هذه الحلقة الطيبة المباركة، ونشكر الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم القائمين عليها والأختنا على هذه الاختيارات الطيبة المباركة.

0: التي فيها فائدة للمستمعين إن شاء الله تعالى.
1: بارك الله فيكم دكتور مصطفى. في حلقات خلت تحدثت عن الكون في صحبة النبي، وكما ذكرت في المقدمة تحدثت عن الجبال، تحدثت عن القرى، تحدثت عن المدينة، تحدثت عن الطعام، تحدثت عن أمور كثيرة كانت في صحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. اليوم نأتي إلى حلقة الأرض. لو أن الله أذن للأرض أن تتحدث قبل البعث والقيامة والنشور، فبأي كلمة ستبدأ؟ دعنا نتخيل المشهد بمعيتكم ومع مستمعين الأفاضل دكتور مصطفى. لو أن الأرض استطاعت أن تروي لنا أول لقاء بينها وبين رسول الله، فبأي لغة ستصف خطواته؟ وهل كانت تلك الخطوات مجرد سير إنسان أم كانت بداية تاريخ جديد كتب على وجه الأرض؟ تفضل.
0: بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله كما هو مذكور في كتابه، وصلى الله وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم سيد الموجودات وخير الكائنات سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. وبعد، عندما نتكلم عن سيد الأولين والآخرين، عندما نتكلم عن سيد الموجودات، عندما نتكلم عن إمام المرسلين وإمام الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، نتكلم عن أعظم مخلوق على وجه هذه الأرض. وهذه العظمة ما جاءت إلا من قبل الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد عظم نبيه وشرف نبيه وأكرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بل شرف الكون به صلى الله عليه وآله وسلم، وأصبح الكون كله خادما لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الله سبحانه وتعالى سخر لهذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، سخر له الشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض خدمة لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا التسخير نراه من خلال سيره، ومن خلال إسرائه، ومن خلال هذه الرحلة العظيمة الإسراء والمعراج، كل شيء كان مسخرا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لعظمه عند الله. ولذلك يقول الإمام البوصيري رحمه الله تعالى معظما هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، محمد خير من يمشي على قدمي، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. إذن هذه الرفعة وهذا السمو وهذا العلو وهذه المكانة العظمى لهذا النبي عليه السلام لم تكن عبثا، وإنما كانت متجسدة على أرض الواقع. ومن خلال هذا التجسيد أن الأرض والشمس والنجوم وكل شيء في هذا الكون مسخر تحت يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان التسخير للمؤمنين في هذه الأشياء، فكيف برسول الله عندما قال الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.
1: بارك الله فيكم. إذن الأرض شرفت بأن حملت خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وكل خطوة كانت تنقل الرحمة إلى بقعة جديدة، لذلك ارتبطت النبوة بالأرض ارتباطا وثيقا، سجودا، دعوة، هجرة وجهادا. وربما لهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطأ الأرض ليملكها، بل كان يمشي عليها ليحييها بالإيمان. وإذا كانت هذه الأرض قد فرحت بخطواته، فكيف حالها بأول سجدة سجدها رسول الله بين يدي ربه؟ تفضل.
0: بارك الله فيك. يعني هناك اتصال وثيق ما بين هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم وما بين الكون، وخاصة ما بين الأرض. لذلك المكان الذي كان يسير عليه وآله الصلاة والسلام، والمكان الذي ينام فيه، والمكان الذي كان يجلس عليه، كان ذلك المكان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا عظيما، والشواهد على ذلك كثيرة ومؤكدة من خلال

0: سيرة النبوية العطرة، ومن خلال الأحاديث النبوية الصحيحة، ومن خلال هذه المعاني يكفينا بذلك هذا المعنى أن نؤطره وأن نجسده وأن نقعد قواعده. عندما كان النبي عليه السلام يمشي على جبل أحد، فكان جبل أحد كان يهتز شوقا للنبي صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وآله
1: والسلام.
0: وسلم، وكان النبي عليه السلام، وهنا يبين لنا الاتصال الرباني كيف ما بين النبوة وما بين الأرض. كان النبي عليه السلام يقول عن جبل أحد: جبل نحبه
1: ويحبنا.
0: ويحبنا. يعني نريد أن نقف على هذه الكلمة،
1: نعم.
0: كلمة نحبه ويحبنا. إذن هناك اتصال وثيق ما بين النبوة وما بين الأرض، اتصال قوي ومكين ما بين رسالة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وجسده الطاهر وما بين الأرض والكون. هناك محبة، هناك تسخير، هناك اتصال ووصال ما بين المخلوقات، وعشق لهذا النبي محمد
1: عليه
0: صلى
1: الصلاة
0: الله
1: والسلام.
0: عليه وآله وسلم. المكان الذي كان يمر به كما ذكرت السيرة النبوية، المكان الذي كان يمر به صلى الله عليه وسلم يبقى طاهرا ومعطرا إلى اليوم الثاني، وكانوا يعرفون أن هذا المكان سار منه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال رائحة المسك فيه،
1: نعم.
0: إلى غير ذلك من المعاني. أيضا الجذع الذي كان يحن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبكي شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك علاقة روحية كونية أرضية ما بين النبوة وما بين الأولياء والصالحين وما بين الكون، فلا بد أن ندرك أن الله عز وجل سخر هذا الكون لهذا النبي عليه الصلاة والسلام خدمة لرسالته، خدمة لدعوته.
1: نعم.
0: ولا بد للمؤمن اليوم أن يدرك أن هذا الكلام ليس نظريا وإنما عملي. المسلم اليوم عليه والمؤمن أن يدرك أنه إذا كان معلقا بالله، أي أن قلبه معلق بالله عز وجل وأنه متصل بالله عز وجل، فإن الله يسخر له كل شيء في الكون.
1: سبحان الله.
0: ولذلك الله عز وجل جعل هذا الإنسان خليفته في الأرض،
1: نعم.
0: ولذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو.
1: الله.
0: المؤمن لازم يعرف في هاي الأيام إن الإنسان والمؤمنون مهما اشتد عليهم الظلم ومهما أصبح عندهم الضعف لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله. الله يسخر لهم كل شيء من غير أن يشعروا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
1: كن فيكون.
0: فيكون. إذن هناك قدرة إلهية، هناك إرادة ربانية، هناك محبة إلهية لهؤلاء المؤمنين الذين ينتهجون نهج النبي عليه الصلاة والسلام، فالله يغير سنن الكون بسببهم وبحبهم. وكم هي الكرامات، وكم هي الآيات، وكم هي خرق العادات لعباد الله الصالحين. فعلينا نحن المؤمنين أن نسلم وأن ندرك أن الله عز وجل وأن معيته تكون للمؤمنين من خلال تسخير الكون لهم.
1: نعم. إذن ما الرسالة التي أراد أن يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من هذا التكريم العظيم للأرض؟ ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فمع السجود مع رسول الله لم يعد التراب ترابا، بل صار موضعا تتنزل عليه الرحمات. زدنا من علمكم دكتور مصطفى.
0: بارك الله فيك. يعني رحمة الله عز وجل تتنزل على الأرض وعلى عباد الله المؤمنين، خاصة أن هناك اتصالا ما بين المخلوقات كلها إذا كانت هناك رحمة. ولذلك هذا النبي العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قد يقول قائل: يعني هذا الموضوع معقول هناك اتصال ما بين المخلوقات والأرض والنبوة والرسالة وما بين المؤمنين وما بين المخلوقات؟ نقول نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء للمسلمين ولم يأتي للكافرين، وإنما جاء للعالمين. ولذلك الله عز وجل بيّن أن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام أختنا وين موجودة؟
1: نعم،
0: موجودة للعالمين.
1: للعالمين. نعم.
0: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عالم الإنس وعالم الجن وعالم النباتات وعالم الحيوانات. ذلك المؤمن عليه أن يدرك أن هذا النبي عليه السلام وأن رسالته وأن دعوته وأن شخصيته كانت رحمة وكانت كرامة للمؤمنين، وما رفع الله قدر هذه الأمة إلا من خلال رحمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام بالمخلوقات كلها. ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام نراه يشير إشارة واضحة على أننا لا يجوز لنا أن نعتدي لا على حيوان ولا على نبات ولا على أي مخلوق.

0: فيه إيذاء ولو على نملة. وكلنا نعلم كان النبي عليه الصلاة
1: عليه الصلاة
0: والسلام
1: والسلام
0: يوصي قياديي الجيش ألا يقطعوا شجرة.
1: شجرة. نعم
0: إذن هناك اتصال وهناك محبة للمخلوقات من النبي لهذه المخلوقات، وهناك محبة للمخلوقات لهذا النبي العظيم. فكيف بالإنسان المسلم، فكيف بالإنسان المؤمن الذي تجلى الله عز وجل عليه بالمحبة والرحمة والمودة؟ ولذلك لا يؤمن المؤمن إلا إذا كان حبه للنبي عليه وآله الصلاة والسلام أعظم حب، وأعظم حب له من ولده وماله ووالده ونفسه التي بين جنبيه.
1: وبتعقيب بسيط دكتور مصطفى، كيف ننتمي لهذه الأرض ونحن الخلفاء؟ كيف نعمرها كما عمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبل؟
0: يعني الله عز وجل عندما أوجد المؤمنين جعلهم أو خلفهم في هذه الأرض، ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذن هم خلفاء الله في الأرض، من هم؟ المؤمنون. إذن أراد الله عز وجل من المؤمنين أن يعمروا وأن يعمروا هذه الأرض. كيف نعمر وكيف نعمر هذه الأرض؟ نعمرها بالإحسان، نعمرها بالعدالة، نعمرها بالحب، نعمرها بالأخوة، نعمرها بعدم الإيذاء والضرر لأي مخلوق. إذن عمارة الأرض وخلافة المؤمن في هذه الأرض هي خلافة لله عز وجل. أراد الله عز وجل أن نخلفه بما أنزل علينا من الهدائيات القرآنية في القرآن الكريم. إذن هناك فرق شاسع ما بين عمارة الأرض بالإصلاح وما بين أن المفسدين عندما يتحكمون بزمام الأرض في هذه الأرض كيف يصبح هناك الفساد في الأرض. لذلك الله عز وجل بين أن الفساد عندما يكثر في الأرض وعندما الظلم يطغى على هذه الأرض، الله عز وجل يقول إن ربك لبالمرصاد. إذن الله يغير سنن هذا الكون للمؤمنين، ولكن بشرط أن يكون المؤمنون موحدين صادقين مخلصين مع الله عز وجل، يرجون رحمته، يريدون من ذلك أن يعلو كلمة الله عز وجل. هناك مشكلة أخت هنا عند كثير من الناس، أو يعني عدد كبير من الناس همه فقط الطعام والشراب والراتب والوظيفة.
1: نعم.
0: وغير ذلك. طب أنت مؤمن، أين عمارة الأرض؟ أين العمل الصالح في هذه الأرض؟ أين خلافتك لهذه الأرض؟ أن يعمر هذه الأرض بطاعة الله وحبه وصدقه وبخدمة المجتمع والناس أجمعين.
1: نعم.
0: وما أجمل الإسلام عندما يكون تعاليمه إنسانية وأن نطبقها على أنفسنا. يبتعد منهج النبوة في الأرض، وعندما نبتعد عن معنى الرسالات السماوية في الأرض يصبح ما نراه الآن في أيامنا من الظلم والطغيان والفساد والإفساد والاحتلال والقتل والدماء في العالم، نراه متجسدا. يعني نرى، هل معقول هؤلاء الذين يدعون الديمقراطية ويدعون الحرية ويدعون حقوق الإنسان وحقوق الحيوان هم أكثر الناس ظلما للحيوان وللإنسان وللنباتات، أكثر الناس ظلما على وجه هذه الأرض؟ لذلك ربنا عز وجل بيّن أن الفاسدين عندما يتمسكون بزمام الأمور أو الظالمين، أو ماذا قال الله عز وجل؟ ظهر الفساد في البر
1: والبحر.
0: نعم. طب في البر، في الأرض كلها والبحر، حتى في البحر.
1: نعم.
0: لذلك نجد في البحر المعارك، نرى البوارج، نرى الحروب حتى في البحر. يعني الأرض لم تسعهم اللي هي البر، وإنما ذهبوا إلى البحار إلى المياه والمحيطات من أجل القتال. إذن لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن نهج نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعن رسالته. لذلك ما أجمل رسالة الإسلام، ما أجمل رسالة الدين، ما أجمل رسالة الله في الأرض، هي رسالة تدعو إلى السلم والسلام والرحمة والمحبة والمودة والوئام. ولكن أبى بعض الناس إلا أن يكون متجبرا، أن يكون طاغيا. الإنسان الله كرمه في الإسلام، ليس كذلك. الإسلام كرم الإنسان، كرم بني آدم رفع قدره، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر
1: والبحر.
0: يعني منشوف الربط الدقيق الجميل في القرآن الكريم، ربط بين البر وبين البحر وبين الإنسان وبين منهج النبوة وبين الآن القتل والدمار في البر وفي البحر ومنهج الكافرين والظالمين والمتجبرين، منهج مختلف تماما. لذلك نقول للناس أجمعين بغض النظر عن دينهم، لا يوجد لنا حل على وجه هذه الأرض إلا أن ننتهج نهج الله عز وجل، إلا أن نؤكد وأن نقرر المناهج الدعوية والمناهج التي فيها عدالة وفيها احترام للإنسان. الإسلام ما جاء إلا من أجل أن يحترم الإنسان والمرأة والطفل والحيوان والنبات والشعوب والأديان الأخرى كلها، وهؤلاء الظالمون ما جاءوا إلا من أجل أن يقتلوا الطفل والإنسان والحيوان. هذا يدلك إذا الإنسان ابتعد عن منهج النبوة يصبح وحشا كاثرا، بل والله إن الوحش لأرعف من هؤلاء الظالمين الذين ابتعدوا عن نهج الله. الآن موضوع الشذوذ والمثلية وموضوع الانحلال الخلقي، موضوع الإلحاد، هذا هو نهج الشياطين، نهج الظالمين، ليس نهج الإسلامي ولا نهج الدعاة ولا نهج الأنبياء والمرسلين. الذي هذا النهج هو نهج الأنبياء، هو الذي جاء عمر الأرض، جاء جعل اتصالا ما بين الأرض وما بين البحر وما بين البر وما بين الإنسان. ونهج الظالمين فرق ما بين البر والبحر والإنسان ودمر البحر والإنسان والبر. ولذلك الله عز وجل ماذا يعني بين أن هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وبين سبحانه وتعالى أن الفاسدين عندما يتحكموا في هذا المنهج فإنهم يفسدون البحر والجو بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، آية تانية، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذن إحنا لازم في هذه الأيام أن نرجع إلى ربنا، أن نسير على نهج نبينا محمد، هذا النبي العظيم الذي أحبه الكون، أحبه الكون كله، أحبته الأرض، أحبته السماء، أحبته النجوم، أحبته الأشجار، النباتات، الحيوانات، أحبته الأديان الأخرى كلها. كان يأتي الإنسان من دين آخر يقول إذا أراد أحدكم ألا يشعر وألا يعني ألا يذيق فقرا فليذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الكرم، الشجاعة، العطاء، المحبة، الرحمة، المودة، العدالة متجسدة بشخصية هذا النبي العظيم محمد. فيا أيها الناس التزموا بنهج الأنبياء فإنه خير منج لكم.
1: نعم، وفي حلقة سابقة تحدثت عن هلاك القرى في القصص القرآني على في أزمان الأمم السابقة، عندما عرضت للحديث عن الأنبياء وعندما طغت على هؤلاء الأنبياء كيف أن الله قد دمر هذه القرى، وكل ذلك كان موجود في القرآن الكريم.
0: يعني جميل جدا هذه الآية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. هناك علاقة وطيدة ما بين الأرض وما بين السماء وما بين الجبال وما بين البحر وما بين الطغيان أو الإصلاح. إذا صار في طغيان وصار في ظلم ومعاصي وسيئات حتى الأرض تصبح تعاقب ذلك الإنسان.
1: لا.
0: الله يجعل هذه الأرض تعاقب ذلك الإنسان. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. إذن دمرنا القرية بما فيها من جبال وبيوت ومن سكن ومن طمأنينة. لماذا؟ لأنهم ارتكبوا المعاصي والسيئات والآثام والفواحش. إذن هناك اتصال وثيق ما بين الكون، ما بين العمل الصالح والطاعة وما بين الأرض والشجر والنبات. هذا الاتصال المؤمن لازم يفهمه الآن في أيامنا، مش يقول والله الأرض إشي والشجر إشي والطاعة إشي، لا، كله مسخر كله لبعض البعض. لذلك الله عز وجل في سورة الرحمن النجم والشجر يسجد، إذن النجم الشجر. آية ثانية، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. إذن الله يخاطب الأرض، الله عز وجل يأمر الأرض، الأرض ماذا فيها؟ فيها من الجنود التي عند الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، ويأمرها بأن تكون مسخرة للمؤمنين وللمستضعفين ولنهج الأنبياء والمرسلين. إذن هناك اتصال وثيق، أيضا الاتصال الوثيق ما بين الطمأنينة وما بين الطاعة. إذا ما
1: نعم
0: عندك طاعة ولا ذكر ولا عبادة ولا حب للنبي ولا لنهج الأنبياء، تعيش في صراع وفي عدم استقرار وفي عدم طمأنينة إلى غير ذلك. إذا في هناك علائق قوية حتى بالطعام، عندما تأكليه تقولي بسم الله على بركة الله، اتصال البركة

0: في كل شيء، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. ولذلك ابن عربي
1: نعم
0: رحمه الله تعالى في الفتوحات المكية، ابن عربي كان من كبار الأولياء والصالحين والعارفين بالله عز وجل، فكان يتكلم عن الكون كلاما جميلا رائعا، يقول أن الكون لا تشهد به إلا الله.
1: سبحان الله.
0: ولذلك إذا رأيت الشمس فترى قدرة الله، إذا رأيت القمر ترى رحمة الله، إذا أردت أن تأكل ترى عظمة الله، إذا أردت أن تنظر إلى الأشجار والحيوانات والنباتات تنظر إلى أيضا قدرة الله عز وجل. لذلك ابن عربي رحمه الله تعالى والإمام الجنيد وعبد الغني النابلسي، هؤلاء الأولياء والصالحون والعارفون بالله عز وجل، كانوا يدركون أن الكون لا ترى فيه إلا الله.
1: سبحان الله.
0: وهذا لهم معنى جميل في ذلك: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، إلى غير ذلك. إذن يكون عبدا ربانيا متصلا بالكون، والكون يفهم عنه وهو يفهم عن الكون، منهج الأنبياء وما بين المخلوقات. هذه النظرية التي تذكرتيها الآن، موضوع الأرض وعلاقة الأرض بعلاقة المؤمنين، هذا أفضل ما قال فيه ابن عربي رحمه الله تعالى عندما قال أن الكون لا ترى فيه إلا الله، ولا تنظر إلا بنور الله، وإذا أردت أن تشهد شيء فعليك أن تشهد قدرة الله قبل أن تشهد هذا الشيء، إن
1: نعم
0: كان جمالا أو إن كان نساء أو إن كان رجالا أو إن كان علما أو إن كان قمرا أو إن كان شمسا.
1: بارك الله فيكم وزادكم الله من علمه. ويتساءل المرء دكتور مصطفى أحيانا، حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، هل كانت الأرض تعلم أنها تحمل فوقها آخر خطوات النبوة في البلد الذي أحبه؟ هل كانت الرمال تشعر أن كل خطوة ستصبح بعد ذلك تاريخا يتلى إلى يوم القيامة؟ سؤالي دكتور مصطفى، كيف سخر الله الأرض كلها لخدمة نبيه، وكيف أصبح الطريق، الجبل، الغار، الوادي جنودا صامتة تؤدي دورها دون أن تنطق؟ تفضل.
0: بارك الله فيك. قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذه الآية الكريمة تبين على أن كل شيء إذا كان المؤمن متصلا بالله عز وجل فإن كل شيء يكون مسخرا له. ولذلك الله عز وجل يسخر لهذا الإنسان والمؤمن، يسخر له الريح والمطر أو الغيث المطر، ويسخر له الملائكة، ويسخر له الشمس والقمر. مثلا نجيب أمثلة، غزوات كثيرة في الخندق وفي غيرها كانت بسبب جند من جنود الله، الريح أو المطر والغيث، كانت هذه الريح تقلع قدورهم في غزوات متعددة، إن كان قينقاع أو غزوة بني المصطلق إلى غير ذلك. إذن لو استقرأنا السيرة النبوية الشريفة العظيمة لرأينا أن الله عز وجل سخر الكون خدمة للمؤمنين، فينصرهم الله عز وجل ويؤيدهم ويرفع شأنهم من خلال هذا الكون، فيكون هذا الكون كله مسخرا للمؤمنين من خلال إما الغيث، المطر، الرياح. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كيف أغرق الله فرعون؟ عن طريق البحر. كيف نجى الله عز وجل موسى؟ عن طريق البحر. إذن بحر، مياه، أمطار، غيث، ريح، نجوم، شمس، دخول الليل إلى غير ذلك، كل ذلك جند من جنود الله جاء من أجل أن يسخره الله للمؤمنين. ولذلك نحن لا نيأس من رحمة الله ولا نيأس من نصر الله، ونعلم أن لنا إلها، هذا الإله هو الذي يسخر لنا كل شيء. الله قادر على أن يعطل نواميس الكون وسنن الكون لهؤلاء المؤمنين. وكم قرأنا ذلك إن كان في الدين الإسلامي أو في الديانات الأخرى، كيف أن الله عز وجل سخر هذا الكون وعطل بعض أسبابه خدمة لمن؟ للمؤمنين.
1: للمؤمنين.
0: القرآن الكريم كم فيه من القصص التي تبين لنا أن الله عز وجل نصر وأيد ورفع قدر الأنبياء ومنهجهم من خلال الكون ومن خلال المخلوقات التي هي في الكون.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور.
0: يعني كلام
1: الله
0: جميل
1: عليكم.
0: جدا
1: نعم.
0: هذا، و يعني ملفت للنظر، ولازم المسلم لما يقرأ القرآن الكريم القصص يربط شو علاقة الشجر، علاقة المطر، علاقة الريح. حوالي أكثر من 40-50 آية تتكلم عن الرياح وعن المطر وعن الغيث وكيف أنه مسخر للمؤمنين. لازم نربط بين

0: واقع ونربط بين قدرة الله وبين ما أنت بتعيش فيه في الحياة.
1: صحيح
0: إذا فصلت نفسك عن الله في الكون تصبح إنسان منعزلا عن الإيمان، لا تعرف الله عز وجل. لذلك ماذا كان يقول الشاعر؟ فكيف ينكره المنكر، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد
1: بارك
0: جل
1: الله
0: جلاله.
1: في علمكم. ننتقل الآن إلى المدينة المنورة دكتور مصطفى. نتخيل الآن المدينة يوم دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وكأن الأرض كلها كانت تنتظر تلك اللحظة. ما السر في أن أول ما فعله صلى الله عليه وسلم هو البحث عن مكان يسجد فيه قبل أن يبحث عن مكان يسكن فيه؟
0: أيضا هذه من المعاني الجميلة التي ذكرتيها أيضا، بين الربط بين المخلوقات وبين الأرض وما بين النبوة ورسالة النبوة. لذلك النبي عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام
1: الصلاة والسلام
0: عندما دخل المدينة المنورة شرفها الله عز وجل بوجود هذا النبي العظيم صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم.
1: الصلاة والسلام
0: الله عندما رفع قدر هذه المدينة بدخول النبي لها، فكان الأطفال والنساء والرجال والشيوخ كلهم يفرحون بقدوم هذا النبي. إذا جميع المخلوقات، طلع البدر علينا من
1: نعم
0: ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع. إذا من ثنيات الوداع هو يربط ما بين النبوة وما بين المكان الذي كان يسير به النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه
0: وهو
1: الصلاة
0: ثنيات
1: والسلام
0: الوداع. إذا أصبح هذا ثنيات الوداع أصبح رمزا تاريخيا أبديا فيه عشق للمؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر فيه. هذا
1: نعم
0: أولا. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كان همه عندما دخل المدينة المنورة أن يبحث عن مكان للسجود،
1: نعم
0: أن يبحث عن مكان للطاعة، أن يبحث عن مكان للاتصال بالله عز وجل. وهذا يعطينا منهج اليوم للمسلمين المؤمنين. فكر وين المصلى تبعك،
1: نعم
0: وين الزاوية تبعتك، وين الخلوة الربانية بينك وبين الله عز وجل. لذلك احنا عند بعض الأشخاص يعني ما شاء الله من أصحاب الغنى يعني والثراء العالي جدا، عندهم صفة جميلة لبعض أصدقائنا، أول ما أدخل عليه على القصر أو على البيت أرى خلوته،
1: نعم
0: يعني
1: جميل
0: مباشرة يقول لي اذهب إلى المصلى، اذهب إلى الخلوة، إلى تلك الزاوية. أقول له ما هذه؟ قال هذه خلوة بيني وبين الله، هذا المكان لله عز وجل، أتذكر فيه القبر،
1: نعم
0: أتذكر فيه الأعمال الصالحة، أخلو به مع الله عز وجل، مع نفسي، أذكر الله، أقرأ أورادي، أقرأ القرآن الكريم، أذكر هيك الإنسان المسلم. لذلك البيت والمكان الذي ليس فيه ذكر، ليس فيه صلاة، ليست فيه عبادة، مكان يعني خال من الرحمة، خال من الطمأنينة، خال من السكينة، وإنما ماديات. في المقابل
1: نعم
0: كلام ابن عطاء الله الإسكندري، شو بقول؟ الكلام جميل جدا، وهو من أهل التصوف والعرفان والمعرفة. يقول: أيها الإنسان، الإنسان بالروح لا بالجسم إنسان، الإنسان بالروح لا بالجسم
1: نعم
0: إنسان. أنت أيها الإنسان مكون من ماذا؟ من جسد ومن روح. إذا ما أطعمت جسدك كل يوم طعام وفواكه ومي، لو صورت 3 4 أيام بدون لا أكل ولا شرب ولا مي، شو بيصير بالجسم؟ الجسم يمرض
1: نعم
0: وربما يموت وينتهي. الروح أيضا الإنسان مركب من هذه الروح، إذا أنت لم تطعمها وتغذيها يوميا الروح تصبح يائسة، قانطة، عندها اكتئاب، تريد أن تخرج من هذا الكون، ولذلك بعض الناس يذهب إلى الانتحار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أراد أن يدخل إلى المدينة مباشرة بحث عن المكان الذي يسجد فيه لله عز وجل، من أجل أن يكون متصلا بالله، ليعلم من وراءه أن كل إنسان إذا أراد أن يبني بيتا أو أن يذهب إلى دولة أو أن يسير إلى مكان، عليه أن يبحث في البداية عن مكان السجود.
1: نعم، وكأنك هنا دكتور مصطفى استخلصت الإحسان والتزكية من هذا العمل ومن البحث عن مكان السجود الروحي لله قبل الأمان البيتي أو الأسري للإنسان. ولكن دعنا بعد هذا الحديث الطيب نذهب إلى أرض الغزوات لنتحدث عن أرض غزوة بدر. هل نتعلم أن قيمة الأرض ليست بما تحتويه من كنوز بل بما يقع عليها من طاعة لله؟ فمن هذا المعنى كيف تحولت بدر من مكان إلى مدرسة الثقة بالله؟
0: أحسن الله إليك في هذا الربط الجميل ما بين هذه المعاني المتعلقة بالمخلوقات والكون وما بين موضوع النصر والتأييد، وكيف أن المكان

0: يصبح رمزا للقوة، المكان يصبح رمزا للنصر، المكان يصبح رمزا للطاعة والعبادة، المكان يصبح مكان، المكان يصبح مكانا للقوة والثبات والعزيمة. كل ذلك من خلال هؤلاء الموجودين، هؤلاء المؤمنين الموجودين على ذلك المكان. مثلا معركة بدر، كلنا نعلم قصة معركة بدر، كم كان عددهم وكم كانت إمكانياتهم وكم كان ذلك المكان، وكيف حفرت الآبار، وكيف ردم النبي صلى الله عليه وسلم هذه
1: أمسيت
0: الآبار من أجل أن تكون يعني سببا في قوة المسلمين إلى غير ذلك. أصبحت بدر بهذه الأرض، الأرض القاحلة، الأرض الصحراوية، أصبحت مكانا للرمز وللصمود وللنصر، وأصبحت مدرسة روحية تعليمية يتعلم بها البشر كلهم، يتعلمون الصبر، يتعلمون التحمل، يتعلمون العزيمة، يتعلمون كيف أن الأرض تكون مهيئة للمؤمنين بالنصر والتأييد، وكيف أن ذلك المكان يكون مسخرا للمؤمنين عندما تكون هناك الطاعة. ولذلك نصر الله عز وجل المؤمنين في معركة بدر، وقواهم وأيدهم وأنزل عليهم الملائكة، وغير الله عز وجل من سنن الكون خدمة لهؤلاء المؤمنين.
1: نعم، إذا التراب كان يسمع تكبير المؤمنين، ولما كان الاختيار أن تكون الأرض على ظهرها دروس النصر والهزيمة، ماذا تعلمنا الأرض من ثباتنا على الحق يا دكتور؟
0: الأرض تعلم الإنسان القوة والثبات والعزيمة، الأرض تعلم الإنسان كيف أن هذه الأرض معمورة بطاعة الله عز وجل، أن هذه الأرض مؤيدة من الله عز وجل من خلال الطاعة والعبادة. الأرض والتراب والماء وما على هذه الأرض يكون مسخرا للمؤمن، فلا يخشى المؤمن أحدا إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ويكون الليل والنهار والشمس والقمر والغيث والمطر والريح والرياح كلها مسخرة لهؤلاء المؤمنين. فترى المؤمن يعيش على وجه هذه الأرض مطمئنا هادئا، ليس خائفا، ليس مضطرا، وهذا معنى قوله سبحانه: نجد كيف أن الله يربط ما بين المؤمنين وما بين مشيتهم على الأرض. قال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون
1: على
0: على
1: الأرض
0: الأرض
1: هونا.
0: هونا. إذا موضوع الأرض والمؤمنين هونا في اتصال ما بين الأرض والمخلوقات وما بين ذلك المؤمن.
1: نعم، إذا هذا الكلام الطيب الجميل نريد الآن أن نربطه في غزوة أحد. هناك تراب امتزج بدموع النبي عليه الصلاة والسلام، تراب ضم جسد حمزة رضي الله عنه، تراب سمع دعاء النبي وهو يمسح الدم عن وجهه الشريف. كم من قصة لا تزال أحد تخبئها بين صخورها، ماذا تعلمنا من أرض أحد يا دكتور؟
0: يعني الله عز وجل بيّن أختنا في هذا الموضوع آية واضحة وصريحة. بعض الناس بيقول لك يعني شو هالموضوع اللي بتكلموا فيه، موضوع الأرض والتراب والاتصال المؤمنين بالأرض إلى غير ذلك، هذا
1: نعم
0: موضوع مش مهم أو إلى آخره. لا، بنقول له مهم، مهم جدا جدا. آية قرآنية واضحة بتبين علاقة الأرض وعلاقة المخلوقات بالمؤمن. الله عز وجل ماذا يقول؟ فما بكت عليهم السماء
1: والأرض.
0: والأرض
1: نعم
0: وما كانوا منظرين. الله ببين انه الارض والسماء لها اتصال، المكان اللي تسجد فيه، المكان الذي تعبد الله عز وجل فيه، كيف بيشهد لك يوم القيامة، اليد التي تسبح فيها تشهد لك يوم القيامة، العاصي والانسان المفسد في الارض كيف ان الارض لا تحبه، وان الارض لا
1: صحيح،
0: تبكي عليه، وان الارض تريد ان تبتلعه وتقول اذهب عني، بنص صريح الآية القرآنية: فما بكت عليهم السماء والارض
1: والأرض.
0: وما كانوا منظرين. هذه قاعدة قرآنية تبين لنا علاقة الولي والصالح والمؤمن بالأرض وبالمخلوقات كلها.
1: نعم، وماذا تعلمنا أرض الخندق؟
0: لذلك الله عز وجل عندما أمر المؤمنين بأن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم من خلال جنود الله في الأرض، فهذا هو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق، فكان سببا في هزيمة الكافرين والمشركين. إذن الأرض أصبحت مسخرة للمؤمنين من أجل أن يهزم الله الأعداء.
1: نعم،

0: وفي آخر محاور هذه الحلقة الطيبة دكتور مصطفى، في قول الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، إذا كانت الأرض ستتحدث يوم القيامة، فبأي حديث نتمنى أن تنطق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأي حديث نرجو أن تنطق عنا؟ تفضل.
1: لذلك الإنسان نقول للمؤمنين: إذا سرتم على هذه الأرض كما قال الله عز وجل: سيروا عليها بطمأنينة وأمن وسكينة وطاعة وعبادة وقربة، من أجل أن تشهد عليكم بالخير والبركة، وأن تشهد عليكم بالطاعة والإحسان. وهذا معنى قوله: وعباد الرحمن، قوله سبحانه: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن المؤمن يسير على وجه هذه الأرض بالطمأنينة، بالسكينة، بالطاعة، بالعبادة، بمساعدة الناس، بالخلق، لا يسير عليها متكبرا ولا متجبرا ولا خيلاء. إذا الأرض تشهد عليه إما بالصلاح أو بغير ذلك، نسأل الله السلامة.
0: نعم، بارك الله فيكم. إذا لم تكن الأرض في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد مساحة يمشي عليها، بل كانت شاهدا وصاحبا ومحرابا لعبادته، وميدانا لجهاده، وموطنا لهجرته، ويوم القيامة ستكون شاهدة له ولأمته. مستمعينا، وصلنا لنهاية هذه الحلقة. نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبا. زادكم الله من علمهم فضله. بارك الله فيكم وفي علمكم دكتور مصطفى.
1: شكرا لكم، وشكرا لكم على هذا المحور الطيب، ونشكر إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية على هذه البرامج، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الإذاعة، وأن يجعلها خدمة للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ بلدنا، وأن يحفظ قيادتنا الهاشمية، ونسأل الله عز وجل أن يجزي كل القائمين على ذلك، وأن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. اللهم إنا نسألك يا الله في هذه الساعة المباركة أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وذهاب غمنا، وجلاء لصدورنا، ونورا لأبصارنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، فرج عن إخواننا في غزة وفلسطين وأنحاء الأرض كلها يا رب العالمين. إلهنا ربنا، أصلح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا ومجتمعاتنا، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا ممن اقتضت لهم مشيئتك أن جعلتهم خدمة للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ أردننا هذا، اللهم احفظ أرضه وسماءه، اللهم احفظ بره وجوه، اللهم احفظ بحره، اللهم احفظ أولادنا وأزواجنا وذرياتنا، واصرف عنا الفتن والمحن والغلاء والوباء والبلاء والحروب يا رب العالمين. اجعل اللهم هذا البلد أمنا أمانا، مطمئنا سخاء، وسائر بلاد المسلمين. وفق اللهم ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد والمقدسات، وأجر الخير على يديه، إنك على ما تشاء قدير. وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وبفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا وللسادة الحاضرين، وخصوصا إلى مشايخنا الكرام، وإلى من أقام هذه الندوات الدينية وفي هذا الإعلام وعلى هذا المنبر. واللهم اجزي القائمين على إذاعة الأردنية وعلى إذاعة القرآن الكريم، واجعل ذلك في صحائف أعمالهم وحسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وسيد الموجودات والمخلوقات، وعلى آل بيته الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. إذن مستمعينا، بهذا الدعاء الطيب من فضيلة الدكتور مصطفى الخضري نأتي لختام حلقة هذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة، الشكر موصول لزميل شادي زيادين، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج أذن خير.
3: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير،

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. اللهم طهر قلبي قبل جسدي، وباطني قبل ظاهري، واحفظني من الدنس والرجس والآثام، واجعلني دائما كما أردت لي، وخلقتني يوم خلقتني على الفطرة طاهرا نقيا. اللهم طهرني بنور طاعتك، واعصمني عن دنس معصيتك. اللهم طهر يدي من كل ما حرمته علي، وأعطني كتابي بيميني، وحاسبني حسابا يسيرا. وأعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري. اللهم أسبغ علي رحمتك، وأنزل علي من بركاتك، وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم طهر أذني من وسوسة شياطين الإنس والجن، وأسمعني خيرا في الدنيا والآخرة، وأسمعني منادي الجنة مع الأبرار. اللهم طهر قدمي، واعصمهما من السعي إلى ما يغضبك، وثبتهما على الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام. اللهم اجعل طهارتي نورا في الدنيا، وحلية في الآخرة، واجعلني ممن يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وأحيني طاهرا، وأمتني طاهرا، وابعثني طاهرا مع التوابين الطاهرين، واجعلني من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها فضيلة الدكتور محمد بن مفرج إمام وخطيب مسجد الملك الحسين بن طلال.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا ورائدنا وحبيبنا وطبيبنا محمد رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك

الحمائم وعلى آلك وأصحابك وذريتك ومن تبعك ونهج نهجك بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من مخالفة أمره ونهيه. ولتخشع القلوب ولتخضع الرقاب لقوله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، فإني أستفتح بأصدق الكلام وأعظم الأقسام التي أقسم الله تعالى بها، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته، فقال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قسم عظيم من رب عظيم، جوابه بحق نبي عظيم وهو حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ما ضل صلى الله عليه وآله وسلم وما غوى. يقول إمام التفسير الإمام القرطبي رحمه الله: ما ضل صاحبكم، أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما حاد عن الحق، وما غوى، ما قال باطلا قط. ثم يقول القرطبي: وهذه الآيات تدلل وتؤكد على أن السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كالوحي تماما، أي القرآن، من حيث الوجوب بالعمل وانتهى الاقتباس. حديثنا اليوم أيها الأحبة عن سنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، عن مكانتها في الإسلام، وعن فضلها على أهل الإيمان. فالسنة بتعريفها الموجز: كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والتقرير معناه أن يسكت عن حادثة أمامه صلى الله عليه وآله وسلم، فسكوته تشريع وسنة، لأنه لا يسكت على باطل صلى الله عليه وآله وسلم. مكانة السنة أيها الأحبة، قال العلماء: السنة الشريفة مصدر من مصادر التشريع في الإسلام، مصدر. نقول هذا أيها الأحبة في زمان خرج علينا بعض المغرضين والمغررين، يقولون لنا وللناس: ما لنا وللسنة، رجال كتبوها، يكفينا كتاب الله. العبارة ظاهرها الحرص على الإسلام، وهي أكمة، وباطنها

الخداع والتضليل والدمار. عبارة الظاهر إنها جميلة: يكفينا كتاب الله. وكأن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان قد استمع إليهم بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، فرد عليهم. واستمع كيف رد عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته، يعني متريح مش عارف راسه من رجليه، مش فاهم. يقول: يكفينا كتاب الله. كتاب الله بيننا وبينكم. وهو يحدث بحديثي، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إنه أن الله عز وجل حرم ما حرم رسوله وأحل ما أحله. فالعبارة هذه يكفينا القرآن، هذه لها جذور ولها أهداف واضحة كالشمس في رابعة النهار لا تنطلي على مؤمن حريص. نقول لهؤلاء: فاتكم أن تعلموا علاقة السنة بالقرآن. كم هي العلاقات ما بين السنة والقرآن؟ وكيف لو أخذنا بقولكم كيف نهدم الإسلام؟ إخواني، العلاقة ما بين القرآن والسنة على أكثر من صورة. الصورة الأولى أن السنة جاءت في غالبها تؤكد وتؤيد ما جاء في القرآن، يعني إثراء زيادة. فعلى سبيل التمثيل لا الحصر، لأن أغلب السنة جاءت تؤكد على ما في القرآن. الله عز وجل أمرنا بالإخلاص إليه، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ليأتي الحبيب في الصحيح يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا تأكيد على معنى في القرآن. وهناك سنة جاءت تشرح وتبين وتوضح وتكشف ما أبهم في القرآن، وهو الأهم والأخطر. ونضرب على ذلك أمثلة سريعة لضيق الوقت. الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ التكبير، الركوع، السجود، التسبيحات، الأذكار، السلام، هذا ليس في القرآن. كيف تقولون يكفينا كتاب الله؟ ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وآتوا الزكاة. فقط الأنصب، المقادير، الأنواع، ما نعرف إلا ما جاء في توضيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأتموا الحج والعمرة لله. كيف تحج؟ قال: خذوا عني مناسككم. فحجنا كحج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك علاقة أخرى أيضا ما بين السنة والوحي، وهو أن

جاءت بما لم يذكر في القرآن أبدا. ما إله ذكر في القرآن. ومنها حرمة لحوم الحمير الأهلية. لحوم الحمير لو عرضناها على القاعدة القرآنية لكانت مباحة، ليس مفترس، ليس له ناب، ويأكل الأعشاب تماما كالأنعام. لكن الذي حرمها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، هذا في السنة ليس في القرآن. إذن ماذا تتخيلون لو أننا أصغينا إلى أولئك المغرضين فألغينا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ مصيبة، كارثة. لهذا نقول لهم: اعلموا يا من تقولون بالقرآن وتتخذون القرآن مصدرا ومرجعا لكم، أما علمتم أن الله بكتابه العزيز أمرنا أن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل لله طاعة وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعة مستقلة، أما أولي الأمر فطاعتهم تابعة لطاعة الله ولرسوله. ما قال وأطيعوا أولي الأمر، وأولي الأمر تابعة. نعم، الله عز وجل هو الذي أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه إخواني مكانة السنة، هذا هو فضل السنة على المسلمين والمؤمنين. بيّنت وشرحت لهم كيف يتعبدون الله تعالى كما شاء هو. وأقول قولي وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيب قلبي محمد خير البشر. ما التفتت عين وما سمعت أذن بخبر. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله. ومن سنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم التي تعلمناها منه أن نكثر من الصلاة عليه، وهو الذي أخبرنا أنها تكشف الهموم وتغفر الذنوب وترفع الدرجات عند الله عز وجل، وهو الذي أخبرنا أن لا ننسى تلاوة الملك، سورة الملك، فإنها منجية من عذاب القبر وتأتي شفيعة لصاحبها يوم القيامة. وسن لنا أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهي سلاح المؤمنين عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين يا ربنا إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضار

0: ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا أعنته ونصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك بها رضا ولنا بها صلاح إلا يسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من أنزلت إلينا الإسلام من غير أن نسألك، نسألك يا الله أن تنزل فرجك ورحمتك ونصرك على أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونسألك يا الله أن تحفظ بلدنا الأردن بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ قيادته وأهله، أرضه وسماءه، بره وبحره، ماءه وهواءه، جيشه وأمنه، ومن حل عليه ضيفا. ونسألك يا الله فرجا قريبا عاجلا لأهلنا في غزة وفلسطين. اللهم فرج عليهم ما هم فيه يا الله، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا الله واهد ملك البلاد لما تحب وترضى، وولي عهده الأمين الحسين، إنك سميع مجيب وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها فضيلة الدكتور محمد بن مفرج إمام وخطيب مسجد الملك الحسين بن طلال.

0: إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

0: صدق الله العظيم. تقبل الله منكم جميعا وفيكم وإياكم جميعا.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

كتير جدا.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله.

0: فريدهم بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات

0: حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، إن من صفات الله عز وجل أنه حكيم عليم خبير، ولهذا ينبغي أن نعلم أنه حين خلق آدم عليه السلام إنما خلقه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهذه المهمة مهمة عظيمة، ألا وهي إعمار هذا الكون بالخير والصلاح. وشاءت حكمة الله عز وجل أن يكون خلق هذا الإنسان من مادة الأرض، ليكون التوافق والتواؤم بينهما حقيقيا وصادقا، يعني أن تكون أنت من جنس هذه الأرض التي ستعيش عليها وفوقها ومعها وبها، ولتكون هذه الأرض هي الأم لهذا المخلوق فينشأ على حبها والإخلاص إليها والانتماء لكل ذرة من ترابها، حينئذ يعمل على برها والإحسان إليها من خلال إعمارها العمارة النافعة التي تعود بالخير على الإنسان وما رافقه من مخلوقات على هذا الكوكب. أليس هو القائل سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة؟ في الأرض وخليفة مستخلف يقوم على عمارتها وبنائها بناء نافعا خيرا يخدم أولا مصلحة هذا الكائن وما رافقه من مخلوقات أيضا خلقت من أجله وله. كما أن هذا الإنسان أيها الأحبة ينبغي أن نعلم أنه محدود المعارف، إنسان معارف محدودة، لا يمكنه أن يعلم كل ما يصلحه ويفسده، وما يصلح هذه الأرض وما يفسدها، فمصادر المعرفة الحاصلة للإنسان تأتي أحبتي من ثلاثة مصادر عندنا نحن المسلمين. مصادر المعرفة، مصادر العلم، مصادر التعلم عند المسلمين لها ثلاثة مصادر. المصدر الأول ألا وهي الحواس، هذا أول مصدر من مصادر المعرفة. كيف الحواس؟ يعني تنظر بعينك فتعرف أن هذا أزرق وهذا أحمر، هذا طويل هذا قصير، هذا شكله كذا وهذا شكله كذا، من خلال النظر. هذه شجرة وذاك حيوان، والحيوان بعد ذلك تحدد نوعه

هذا مصدر من مصادر المعرفة. ثم بعد ذلك الحواس الخمسة التي متعنا الله تعالى بها تعتبر مصدر أول من مصادر المعرفة، فالذوق من خلاله تتعرف على طعومات الأشياء، الشم أيضا من خلاله تتعرف على الروائح وأنواعها، اللمس تعرف هذا صلبا وهذا لينا، والسمع كذلك مصدر من مصادر المعرفة، فتميز الأصوات وتنسب كل صوت لصاحبه ولمصدره. هذه الحواس أحبتي يشترك معنا فيها الحيوان أيضا، له حواس، شم وذوق وبصر، هذه يستطيع الإنسان من خلالها أن يتحصل على معارف، لكن هذه المعارف تبقى محدودة. تميز الإنسان بعد ذلك عن بقية الكائنات بمصدر آخر من مصادر المعرفة، ألا وهو العقل. العقل مصدر إضافي، مصدر نوعي، مصدر آخر، مصدر هو فيه سر تكريم هذا الإنسان وسر نهضة هذا الإنسان، ومن خلاله عمل على عمارة هذا الكون وبناء هذا الكون. لكن كيف يعمل العقل؟ ماهية هذا المصدر من مصادر المعرفة؟ أحبتي، العقل له ميزة عند الإنسان، وهو كما قلنا سر التكريم، ولقد كرمنا بني آدم، سر تكريمه هذا العقل. والعقل كما نعلم هو مناط التكليف، ولذلك الله عز وجل كلفنا بالعقل، ولهذا غير العاقل غير مكلف، ولهذا قالوا إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، فغير العاقل غير مخاطب، يعني عافانا وإياكم الله، المجنون غير مخاطب بالتكاليف الشرعية، ليس عليه صلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء، هذا غير عاقل، هذا شأنه شأن بقية الكائنات، ولله في ذلك حكمة. ولكن هذا العقل له ميزة تختلف عن المصدر الأول من مصادر المعرفة، ألا وهي الحواس. العقل يستطيع أن يركب من معلومين مجهولا، أن يأتي من خلال معلومين بمجهول، هكذا هو تركيب ونعمة هذا العقل. ولهذا على سبيل المثال، لو حصلت جريمة قتل مثلا، ووجدنا شخصا ملقى على الأرض فيه طعنات وإلى جواره سكين، مجرد أن يدخل الإنسان فيربط بين السكين وبين حادثة القتل، وإذا رأى آثار دم على الطريق لقدم الجاني ربط بين هروب وطريق خروج هذا القاتل. العقل يقرر أن هناك قضية وهناك مسألة، هناك قاتل وهناك مقتول وهناك أداة قتل، هذا الربط هذا لا يتسنى إلا للعقل، العقل الإنساني، بينما الحيوان لا يستطيع أن يربط بين كل هذه التفاصيل، هذا مستحيل. ولهذا العقل بدأ يركب من المعلومات مجاهيل، وهذا سر تقدم العلم وتطور العلم وتقدم الحياة،

ومع ذلك يبقى العقل مصدر من مصادر المعرفة، ولكنه أيضا محدود، أبدا لا يستطيع أن يتوصل إلى كل العلوم والمعارف التي تمكنه من التقدم في هذه الحياة والبناء لهذه الأرض بناء صالحا نافعا خيرا كما أراده الله عز وجل. إذن يبقى لدينا مصدر ثالث من مصادر المعرفة، وربما يكاد يكون هو الأهم إن لم يكن المهم، ألا وهو الوحي. الوحي عندنا نحن المسلمين مصدر ثالث ومهم وأهم في تحصيل المعارف والعلوم. ولهذا الله عز وجل لما علم أن الإنسان محدود في تحصيل المعرفة، محدود في بناء هذا الكون الذي أراد الله تعالى لهذا الكائن أن يعمره عمارة نافعة خيرة، والله عز وجل يعلم أن الحواس المصدر الأول والعقل المصدر الثاني ربما لا يسعفان هذا المخلوق في الوصول إلى كل الخير ودرء كل الشر والفساد، لهذا أكمل الله تعالى لنا مصادر المعرفة بوحيه الذي أنزله على أنبيائه وعلى حبيبنا ونبينا الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، المصدر الأول والثاني محدودان لا يحصل الإنسان بهما على كل الخير والنفع، فقد يضل ولا يهتدي إلى الخير ولا إلى الحق سبيل. لذلك أكمل الله تعالى المعرفة للإنسان بالمصدر الثالث وهو الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه علم الله علام الغيوب، يعلم ما يصلح وما يفسد من شؤون الحياة على وجه القطع لا على الظن والاحتمال والتجربة. إخوان، العقل الإنساني معرض لزلل، معرض لأخطاء، وقد رأينا وعلمنا كم أخطأ العقل البشري. العقل البشري محدود، العقل البشري قاصر، العقل البشري لا يمكنه بأي صورة من الصور أن يحيط بكل تفاصيل وقوانين ونواميس هذا الكون وهذه الحياة على الوجه الذي يحقق من خلالها الخير والعدل في هذه الحياة. لهذا لن تجد تعارضا بين قطعي العلم ونصوص الوحي، مستحيل هذا. العلم إذا توصل إلى شيء قطعي خلاص ثبت، لو بحثت لن تجد تعارضا ولا تناقضا بينه وبين الوحي، ولا بين العقل السليم وبين الوحي، لأن الجميع من مشكاة واحدة. الذي خلق العقل هو الذي أنزل الوحي، فلا يمكن أن ينزل الوحي على عقل فيه تناقض، مسألة فيها تناقض، هذا محال. ولهذا ما جاء في الوحي وما تقرر في العقل السليم ينبغي أن يكون متوافقا معه تمام التوافق. لماذا؟ لأن مصدر خلق العقل وإنزال الوحي إنما هو الله عز وجل، فحاشا أن يخلق سبحانه وتعالى عقلا يخالف علما أو وحيا. ولهذا لن يكون في العقل أبدا أي تناقض وأي إشكالية وأي مشكلة مع الوحي إذا كان العقل سليما. من هنا قال أهل المعرفة: لا تناقض بين الكتاب المسطور والكون المنظور. الكتاب المسطور ألا وهو الوحي.

القرآن. والكون المنظور هذا الكون بما فيه من تفاصيل علمية، دقائق علمية. فكم من عالم أيها الأحبة سجد في محراب العلم لله تعالى لما رأى من بديع آياته وحسن توافقها بين القرآن المسطور والكون المنظور. ولقد قرأنا بعض الكتب التي لها عناوين تؤكد أن هناك توافقا وتطابقا بينما بحثه العلماء وبينما جاء في كثير من النصوص الدينية القرآنية. ولهذا هناك كتاب اسمه لماذا أسلمنا، لقاء حواري مع عدد من كبار العلماء في مختلف التخصصات العالمية. لماذا أسلموا؟ أسلموا حين اكتشفوا من خلال البحث والتحليل العلمي الدقيق الذي وصلوا فيه إلى حالة القطع، يعني القرار قطعي، النتيجة قطعية، وأخذ هذا منهم بحثا طويلا معمقا مفصلا ليجدوا أن هذا يوافق ما جاء في القرآن من إشارات علمية. ومن هؤلاء السيد موريس بوكاي عليه رحمة الله، هذا الرجل الذي أوكل إليه مهمة معالجة فرعون موسى عليه السلام، بده يعالج فرعون موسى عليه السلام، أي على سيدنا موسى السلام. فلما جيء به ووجد أن في صدره ثقبا وأراد أن يعالجه، أدخل المناظير وأدخل يعني المواد الطبية التي يتكشف من خلالها، وأراد أن يتعرف من خلالها على سبب وفاة هذا الملك، ليخرج بخلاصة ونتيجة علمية قطعية أن هذا الملك قد مات غرقا، وليس هناك وثيقة دينية تاريخية قبل القرآن أبدا تشير إلى سبب موت هذا الفرعون، ما فيه أبدا. فلما خرج وقال أنه اكتشف أن هذا الفرعون قد مات غرقا، وذهب يضع افتراضات لطريقة غرقه، لأن الرجل خالي الذهن تاريخيا عن مسألة فرعون وصراعه مع سيدنا موسى عليه السلام. فأخبره المصريون أنهم يعلمون أنه مات غرقا، فقال كيف عرفتم ومن أين عرفتم وأنا من أجرى الفحص وأنا من قام بالتحليل وأنا من توصل إلى هذه النتيجة؟ قالوا له هذا مسجل مدون مسطر في القرآن عندنا. استغرب الرجل، معقول هذا آلاف السنوات وهو مدفون في رمال مصر؟ أين النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مصر؟ وكيف عرف أنه مات غرقا؟ وكيف جاء هذا في كتابه المقدس؟ فطلب أن يقرأ هذا النص، أراد أن يتثبت من هذه النتيجة التي اكتشفها بعلمه وبنفسه بعد آلاف السنين المتأخرة من موته. فلما قرأ النصوص القرآنية لأكثر من موطن وكلها تشير إلى أن فرعون مات غرقا، قال محال أن يكون هذا من كلام البشر، مستحيل، هذا كلام إله خالق، محمد صلى الله عليه وسلم نبي صادق، فأسلم وآمن وعليه رحمة الله، وألف كتبا في الإعجاز العلمي في كتاب الله عز وجل الذي أثبت من خلاله أنه لا تناقض البتة بين هذا القرآن

وبين ما توصل إليه العلم من نتائج قطعية. ولهذا إخواني لو أردنا أن نقف على الإشارات العلمية التي جاءت في القرآن الكريم حقيقة لوجدنا أنه يصعب حصرها. ولهذا اشتهر علماء الدعوة بما يعرف بآيات الإعجاز العلمي، والحقيقة هي ليست إعجاز علمي بالمعنى أو بالمفهوم الاصطلاحي، لأن الإعجاز يقتضي التحدي، والله عز وجل ما تحدانا وما تحدى البشر بمادة القرآن وبعلوم القرآن، هو تحدى أن يأتوا بالنص العربي، أن يأتوا بلغة كلغة القرآن معجزة بسكبها بعبارتها بكلماتها بحروفها، وقد عجزت العرب عن ذلك. لكن الإعجاز العلمي الله عز وجل ما تحدى بما في القرآن من معلومات علمية، ولذلك هو من باب المجاز أن يقال الإعجاز العلمي، لأن الإعجاز يقتضي التحدي، والله تعالى كما قلنا لم يتحدى بذلك. وفيه يعني لكن نريد أن نقف ولو على يعني مثال واحد فقط، نريد أن نبين من خلاله الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وكيف أن العلم الصادق العلم القطعي كيف أنه جاء يؤيد ويؤكد ما جاء في القرآن الكريم ليدلل ذلك على أن هذا الكتاب العزيز إنما هو من الله لا من بشر. محال أن يكون العقل الإنساني في ذلك الزمان في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قد توصل إلى هذه النتائج العلمية القطعية بعد ما يزيد على 1400 عام، هذا من المحال. فأريد أن أقف اليوم معكم ولو من باب يعني التذكير والتأكيد والتدليل على أن هذا الكتاب العزيز إنما هو مصدر مهم وأهم من مصادر المعرفة التي ينبغي على الناس جميعا وعلى المسلمين على وجه الخصوص أن يقفوا عندها وأن يأخذوها وأن يؤمنوا بها، لأنها من علم الله عز وجل الذي يعلم كل شيء بكل تفاصيله، لأنه الخالق جل جلاله. فقط أريد أن أقف وإياكم أحبتي على خلق الإنسان، هذا عنوان موضوع طبي موضوع تشريحي موضوع كان من علوم الغيب كان من مجاهيل العلوم، ولكن جاء القرآن فأشار إليها ورتبها ليكتشف العلم بعد مئات السنين ما تقرر في كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من طين من تركيبه، تركيبة الإنسان من طين، وقد ثبت بعد ذلك بالتحليلات المخبرية بالتحليلات العلمية أن جسد الإنسان وجسم الإنسان فعلا هو بمجموعه من مكونات التراب مكونات الأرض، في حديد وفي مغنيسيوم وفي كل مكونات الأرض عناصر الطبيعة هي مكونات هذا الجسد. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ هذا التحليل ما كان يتسنى في زمانه. قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الترتيب إخواني في الخلق ما كان أبدا في ذلك الزمان ولا قبل.

له أن يعرفه الإنسان، مستحيل هذا. لو كان هذا الكلام من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لما استطاع قطعا أن يقطع بهذه النتائج العلمية القطعية التي جاء العلم بعد مئات السنين، بعد ما يزيد على 1400 عام، ليقرر مراحل تكوين هذا الإنسان بهذه الصورة الدقيقة العلمية. لقد أسلم كثر من العلماء على مثل هذه النتائج، لأنهم علموا علم اليقين. وبكل تأكيد أن هذا النص إنما هو نص من إله خالق، والخالق هو الذي يستطيع أن يبين مراحل الخلق وطريقة الخلق وتفاصيل الخلق الدقيقة، بعدما استطاع العلم بعد ذلك أن يتوصل إليها من خلال ما توصل إليه من علوم الآلة الطبية. إخواني، كل ما تكلمنا به الشاهد أن الإنسان لا يستغني عن الوحي أبدا، فهو أهم وأصدق مصدر من مصادر المعرفة. من خلال هذا المصدر الوحي يحصل الإنسان على كل ما يلزمه من أسباب الحياة الكريمة السعيدة. ومن غير الوحي والله سيبقى يدور في حلقة مفرغة ودوار يلفه فلا ينتهي منه أبدا. لهذا لا مشكلة ولا عداء ولا تناقض في إسلامنا بين الوحي والعلم، ما عندنا مشكلة أبدا بين العلم وبين الإيمان. الوحي والعلم هما من مشكات واحدة، هي من علم الله عز وجل. بل هذا الإسلام وهذا الدين جاء بأول كلمة على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله اقرأ. وإذا كان ثمة مشكلة بين بعض الأديان والعلم فيما سبق، فهذا مرده ليس لذات الدين والوحي، بل سببه رجال الدين الذين أساءوا فهم الدين وما يريده من الإنسان. لهذا بعض يعني الشعوب وبعض الحضارات وبعض الأمم أحرقوا من جاءوا بحقائق علمية، وأعدموا من تكلموا بالعلم، واعتبروا أن هذا يناقض وأن هذا يعارض نصوص الدين عندهم. أما في الإسلام فكان النص القرآني يوافق العلم ويدعم العقل ويؤيد العقل، فلك الحمد يا الله على هذا الدين العظيم. يا أيها الأحبة، إن هذا الدين ما جاءنا والله بشيء إلا وفيه الخير، كل الخير لبني الإنسان، فالله تعالى خير لا يصدر عنه إلا الخير، وهو يكره الشر ولا يحبه لعباده. وهذا حقيقة ما كان قد بينه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي علمه الله وأوحى إليه المعارف والعلوم صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لا يقول إلا حقا، ولا يقول إلا عدلا وصدقا، ولا يقول إلا ما يوافق كتاب الله عز وجل. ولهذا يعني علماء الحديث اليوم وفي الماضي كيف استطاعوا أن يعرفوا صحيح الحديث من مكذوبه؟ قالوا إذا كان الحديث يوافق ما في القرآن، يؤكد ما في القرآن، كان الحديث صحيحا، وإذا جاء يعارض ويناقض قطعا قطعوا بأن هذا الحديث لن يكون عن رسول الله
صلى الله

الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهذا الدعاء، يقول لبيك وسعديك، كان يخاطب ربه جل جلاله في دعائه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. الشاهد الخير كله في يديه، الخير كله ينسب إلى الله عز وجل، أما الشر فليس له. ولو رأيت شرا، ولو علمت أن حادثة ظاهرها الشر، فاعلم أنها إلى خير، وأن مآلها إلى خير، وأن حكمتها إلى خير، فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل. من هنا أحبتي ينبغي أن نفهم ونعلم أن كل ما جاء فيه هذا الكتاب العزيز وهذا الوحي الشريف إنما ثمرته الخير والإصلاح ودرء الفساد والإفساد عن حياة الناس، بل وتحقيق كل ألوان السعادة والهناء والطمأنينة. يا أيها الأحبة، إذا سلمنا بكل هذه المقدمات أن هذا القرآن وحي من الله، وهذا نزل من أجل سعادة الناس، من أجل إتمام مصادر المعرفة، ومن أجل عمارة هذا الكون عمارة نافعة وخيرة، لابد بعد ذلك أن نقبل على هذا الكتاب تعظيما وتطبيقا، لأن الخير كل الخير بين يديه، والشر ليس إليه. يا أيها الأحبة، لن تجد في كتاب الله تعالى أمرا ولا نهيا ولا عبادة ولا تشريعا إلا لصالح العبد وسعادته. فإذا دخلنا إلى الكتاب العزيز بهذا الإيمان وهذه العقيدة، حققنا الفوز في الدارين معا، وإلا والله فالضنك وسوء الخاتمة هي النتيجة الحتمية. واستمع لقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أعرض عن ذكري، إيش ذكري؟ أي كتابي، رسالتي. كيف يعرض؟ قال يعرض بتطبيقها، بالإيمان بما جاء فيها. والقرآن إخواني جاءنا بجملة من التشريعات، تطبيق أحكام الحياة بكل تفاصيلها أنزلها الله تعالى لنا لتكون مرجعا لنا، فإن أخذنا بها وطبقناها كنا أسعد الخلق، كنا نعيش في جنة الله على الأرض، لأن جنة الله تعالى تتمثل في تطبيق أحكامه وتشريعاته وأوامره والامتناع عن نواهيه جل جلاله. أما من أعرض عن هذا له معيشة ضنكا. أتدري لماذا ضنكا؟ لأن العقل يتخبط في مسائل الحياة فلا يمكن أن يصل إلى حل، ولا يمكن أن يعرف بعد ذلك مخرجا من أزماته. العالم أيها الأحبة اليوم يعيش أزمات، أزمات خانقة، والله أن حلها في كتاب الله عز وجل، لكن العالم لا يقبل. عالم اليوم عالم ركن إلى عقله، واعتبر أن العقل هو المصدر الأول والأخير من مصادر المعرفة والعلم،
مع أن الوحي

0: والقرآن هو الأهم وهو الأصدق، فلو أخذنا به وأخذ العالم به لما رأينا هذه المشكلات، لما رأينا الدماء تسيل في جنبات هذا الكون، لما رأينا من الصراعات، من الأزمات الأخلاقية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، لم نرى شيئا من ذلك. جاء الإسلام ليحل كل معضلات هذه الحياة، وحلها والله في كتاب الله عز وجل، ولكن من أعرض فله معيشة ضنكا في الدنيا ضنك. ونحن نعلم مفهوم الضنك، الحيرة، القلق، الاضطراب، الخوف، الفزع، الجوع، الألم، المرض، حياة ضنكا. شوف التعبير ضنكا، يعني كل ما يخطر ببالك من أوجاع وأسقام وآلام وهموم ومشاكل بضنكا حياة. ونحشره يوم القيامة أعمى، الجزاء من جنس العمل، كما أنك كنت أعمى عن كتاب الله، أعمى عن الوحي، أعمى عن رسالة الله، اعتمدت على عقلك، ركنت إلى عقلك، توكلت على عقلك وما توكلت على الله ولا على كتاب الله عز وجل بطبيعة الحال، فإن ذلك الجزاء من جنس العمل. فيوم القيامة يحشر أعمى ويتساءل، ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال له لا، أنت كنت بصير عين لكن أنت أعمى قلب، كنت أعمى بصيرة، أنت لم تكن من أهل الرؤية، أنت لم تكن ممن يبصر، ولم تكن من أصحاب البصيرة، أنت تنكبت الدرب وتنكرت لكتاب الله عز وجل. بقول له كذلك، أتتك آياتنا فنسيتها، تعاميت عنها، واليوم أنت عندنا أعمى لا تبصر، والجزاء من جنس العمل. يا أيها الأحبة، بناء هذا الكون حقيقة يتطلب شبكة لا متناهية ولا محدودة من العلاقات الإنسانية الإنسانية والإنسانية الحيوانية والإنسانية البيئية. ولو ترك الإنسان بعقله المحدود لتنظيم هذه العلاقات لما استطاع إلى ذلك سبيلا. من هنا إخواني، لما كانت هذه العلاقات متشابكة، يعني أشبه ما يكون بالشبكة العنكبوتية هذه التي تطلق على اليوم على وسائل التواصل، علاقات معقدة، الحياة علاقات معقدة جدا. تخيل أن هذا الكتاب الكريم، القرآن الكريم بصفحاته، استطاع أن يحل كل هذه المعضلات وكل هذه المشكلات. أعطني مشكلة ليس لها في كتاب الله حل، كله في القرآن. فالعلاقات متشابكة مترابطة، وربما تبدو لبعض الوهلة أنها متعارضة متناقضة، ولكن في الحقيقة لا تعارض ولا تناقض، إنما التعارض والتناقض فيما يبدو للعقل القاصر. لهذا يفشل العقل، وفشل العقل مرات ومرات ومرات في معرفة حلها والوصول إلى أسرار هذه العلاقات وفك ألغازها، ولا يقدر على مثل هذه المهمة إلا الوحي، إلا الخالق الذي يعلم تفاصيل تفاصيل علاقاتنا وحياتنا، ويعلم مكامن الخطر وأسرار المشكلات فوضع لها الحلول. كيف استطاع هذا الكتاب العزيز أن يحل هذه المشكلات؟ كيف استطاع أن يأتي وينقل البشرية من مخاطر الحياة إلى بر الأمان؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله أحبتي، وإلى لقاء القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاسنكم أخلاقا. لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا.

وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري

ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال رب انصرني على القوم المفسدين.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل

أفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم،

أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين.

إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا

عورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخل

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ خليفة دطنيجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.